يا دكتور جسمي تقلب حركاته عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: بحل. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: لا منحس لا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حظك على الهواء.
1: يحمل لنا المشهد الفلكي اليوم طاقة استثنائية ومبشرة، فالقمر يلتقي بكوكب الحظ الأكبر المشتري في أواخر برج السرطان المائي، مما يفجر ينابيع التفاؤل والرحمة والفرص غير المتوقعة التي تلامس قلوبنا. وفي الوقت ذاته تترسخ كوكب الجمال والمال الزهرة في برج الأسد الناري، لتبعث في نفوسنا رغبة عارمة في التعبير عن أنفسنا بكبرياء وأناقة. وبين إشراقة الشمس في أواخر الجوزاء وثبات المريخ في الثور، تتكامل طاقات الفكر والعمل. دعونا نستمع سوياً لما تخبرنا به النجوم لكل برج. برج الحمل. اقتران زحل ونبتون في برجك يستمر في صقل شخصيتك وقيادتك، واليوم بفضل اقتران القمر والمشتري في بيت العائلة والمنزل، تنعم بأجواء دافئة ومريحة داخل محيطك الخاص. قد تعثر على حل لمسألة عقارية أو تحظى بدعم معنوي كبير من أحد الوالدين. وازن بين طموحك وسكينتك الداخلية. برج الثور. كوكب المريخ في برجك يمنحك القوة الدافعة لإنجاز المستحيل، واليوم يتألق بيتك الثالث باقتران القمر والمشتري، مما يجعله وقتاً مثالياً للتواصل والتعلم وإطلاق الأفكار الذكية. كلماتك لها وقع السحر، استخدمها لإقناع الآخرين بمشاريعك أو لتوطيد علاقتك بإخوتك ومحيطك القريب. برج الجوزاء. أنتم في أواخر موسمكم الفلكي الذهبي، فالشمس في الدرجات الأخيرة من برجكم تمنحكم دفعة أخيرة من التألق والحيوية. ومع انتقال اقتران القمر والمشتري إلى بيتكم الثاني، بيت المال والقيم، ثمة مؤشرات قوية على انفراجة مالية أو مكافأة أو فرصة لزيادة الدخل. استثمروا ذكاءكم اليوم لجني ثمار جهودكم. برج السرطان. القمر يقترن بكوكب الحظ المشتري في الدرجات الأخيرة من برجكم اليوم. هذه طاقة حماية وازدهار استثنائية، تمنحكم كاريزما لا تقاوم وثقة عالية بالنفس. تفيضون اليوم بالحب والقدرة على العطاء، والفرص تطرق أبوابكم، فاستقبلوها بقلب مفتوح وبصيرة حادة. برج الأسد. كوكب الزهرة يستقر الآن في برجك ليمنحك هالة من الجاذبية والجمال والقبول أينما حللت. ورغم أن اقتران القمر والمشتري يحدث في البيت الثاني عشر، بيت التأمل والأسرار، إلا أنه يمنحك حماية روحية غير مرئية وتصالحاً عميقاً مع الذات. رتب أوراقك خلف الكواليس، فأنوار المسرح بانتظارك قريباً. برج العذراء. تراجع العقدة الجنوبية في برجك يدعوك لترك الماضي والمضي قدماً، واليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الحادي عشر، حيث يجتمع القمر والمشتري ليفتح أمامك أبواب الدعم من الأصدقاء المخلصين أو تحقيق أمنية غالية. يوم ممتاز للعمل الجماعي ولتوسيع دائرة معارفك التي تخدم أهدافك الكبرى. برج الميزان. أيها الميزان الدبلوماسي، تتجه الأنظار إليك اليوم في قمة خريطتك الفلكية. اقتران القمر والمشتري في بيت المهنة والسمعة يضعك في موقع قوة. قد تنال ترقية أو ثناء من المسؤولين، أو تحقق نجاحاً باهراً في مشروع عام. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتك الاجتماعية، فاجعل حضورك اليوم متميزاً ومؤثراً. برج العقرب. الأجواء الفلكية اليوم تحمل لك امتداداً فكرياً وروحياً رائعاً. اقتران القمر والمشتري في برج مائي صديق السرطان يفتح أمامك آفاق السفر أو الدراسات العليا أو المعاملات القانونية بنجاح غير مسبوق. حدسك يهديك إلى الصواب، واليوم مثالي للابتعاد عن الشكوك والتحليق في فضاء التفاؤل. برج القوس. ليليث في برجك تواجه الشمس وتدعوك لضبط الانفعالات، لكن اقتران القمر والمشتري في بيت التحولات والموارد المشتركة يحمل لك هدايا غير متوقعة. قد تحسم مسألة مالية معقدة، إرث، قرض أو استثمار مشترك لصالحك. حدسك المالي والتجاري اليوم في أعلى مستوياته، فثق بذكائك. برج الجدي. تسلط الكواكب الضوء بقوة على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية اليوم، اقتران القمر مع المشتري في البرج المواجه لك يبشر بأجواء من التناغم والمصالحات أو توقيع عقود عمل ناجحة جداً. تراجع بلوتو القريب ينصحك بالتخلي عن الرغبة في السيطرة وترك مساحة مرنة للشريك للتعبير عن نفسه. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يحثك على مراجعة قوتك الداخلية، بينما يدعوك اقتران القمر والمشتري اليوم للتركيز على بيتك السادس، بيت الصحة والعمل اليومي. ستحظى بطاقة وفيرة لإنجاز مهامك المتراكمة ببراعة، كما أنه يوم مثالي لتبني عادات صحية جديدة أو تحسين أجوائك في بيئة العمل. برج الحوت. العقدة الشمالية في برجك تستمر في دفعك نحو التميز الفردي، واليوم يهديك الفلك أجمل الأوقات باقتران القمر والمشتري في بيت الإبداع والحب والمرح. طاقتك الإبداعية متفجرة وقلبك يفيض بالفرح. يوم ممتاز لممارسة هواياتك والتعبير عن مشاعرك وقضاء أوقات لا تنسى مع من تحب. كانت هذه صفحة السماء ونبض النجوم لهذا اليوم. تذكروا دائماً أن الفلك يمنحنا الإشارات، ولكن قوة الإرادة وحسن السعي هما اللذان يصنعان الفارق على أرض الواقع.
0: حظك على الهوى.
2: ذكريات حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
0: Khalid Lhabar. على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لألكن كل يوم من التنين للجمعة. جبل لبنان، برنامج صوتك عالي عبر موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وفيكن تدعموا لنا إرسالنا وقوة إرسالنا بجبل لبنان، ببيروت الكبرى وبكل لبنان. سبونسورينج وإعلاناتكن عبر جبل لبنان 70-220-888. يسعد أوقاتكن جميعا جميعا جميعا. اليوم الأربعاء نص الجمعة من شهر حزيران 2026، 17 حزيران. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. أنا وياكن شو رصدنا؟ منوضع بتصرف الهوى على الهواء 03-444-037 تحت الهواء للقضايا الخاصة. شو فينا نخدمكن؟ المعلومات السرية ضمن إطار السرية لمن يرغب. 70-220-888. الله معك يا وطني لبنان ويا لبنانية. نحن بحاجة كتير للصلاة لوطننا لبنان وللعمل. العمل وصلت بوطننا لبنان ولوطننا لبنان. كل شيء مثل ما قلنا مرصود. عندنا قضايا فساد مستمر وموروث من سنة 1990، فساد ضارب طنابه بهالوطن، ونحن بدنا نفضحه ونفضح أبوه وأبوهن لهالزعران اللي سرقوا وطننا لبنان، إضافة لقضايا كتيرة وصرخات ورسائل منكن. يلا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. عندنا الرسالة اليومية من عكار، أجواء رياضة وحماس المونديال بعكار. وقضايا كتيرة. امبارح كان بداية العام الهجري الجديد 1448 هجرية، ورغم العطلة الرسمية كنا نحن موجودين حدكن مثل دايما ومثل كل المناسبات. عطلة رسمية نحن معنا، عنا بين التنين والجمعة. ما دمت على قيد الحياة الدنيا رح كون معكم بإذن الله. عام هجري سعيد إلنا جميعا بآخر أوطان التعايش وطننا لبنان. ملف النافعة الفاسدي وتعيين أيمن عبد الغفور وتقارير من هون ومن هون ومن هون، كله ما في حدا بيقلنا إنه أيمن عبد الغفور إنسان منه خرج محاكمة، منه يعني إنه له يا شباب له ولو أيمن عبد الغفور. فتعيينه مدقق مالي بالنافعة وهو متهم بقضايا فساد العديد من المنصات الإخبارية، والنايب كمان البروفيسور فريد البستاني وكل العالم عم تغرد إنه مش لازم يتعين لبينما يتحاكم، بعدين بيطلع بريء، بيطلع بريء يبري القضاء، يبري نفسه قدام القضاء. بفترتنا اليوم كمان قصة امرأة لبنانية، مواطنة لبنانية، نعم، بحي شراوني بتروج مخدرات. هيدي المرأة دهام لبيت الجيش اللبناني البطل بحي شراوني بمعلبك. وشو طلع عندها؟ طلع عندها RPG ببيتها، مش بس رشاش يعني ومشاط وبضاعة ممنوعة ومخدرات للبيع وميزان، عندها كلبجات كمان. يلا تفاصيل الصورة اللي لفتتني لهالمرأة
مرة ار بي جي ومرة كلاشينكوف ومرة اجهزة سلكية وكلبشات. ليه الكلبشات اوكن؟ اوكن اذا في ساديسم، اذا في ساديسم بيستعملوا الكلبشات مش هيك؟ يلا اخي وطني لبنان شو فيك موبقات، وهدول اكيد اكيد من جماعة السلاح غير الشرعي ومن جماعة الثنائي للأسف. يعني كتير ناس منهم زعران بلا أخلاق، سرقة، ترويج، تعاطي، تحشيش، هيروين، كوكايين، سرقة سياراتنا كلها كانت تصير. وبعد في الهيئة الله يعطي العافية جيشنا اللبناني، مرة وأربيجي والله مش هيني أبدا. يعني هذا إذا زعلت من حبيبة أو صديقة أو حدا بتطرقوا ار بي جي على بيته. يا على كل، خلينا نبلش مع جون لينون. ودايما أكيد مين ملزقة فيه لجون جون لينون؟ يعني هيدي لزقة الحب، هو لزقة فيه وحبها كتير قد الدنيا. وقصة حبه ضلينا عم نتابعها لحتى تم اغتياله لجون لينون على يد أحد المعجبين فيه. صار عم يصرخ هو عم بقوس عليه، أنا بحبك أنا بحبك. يا وهو بحب يوكو أونو. جون لينون، stand by me darling stand by me. وأكيد بالفيديو مين ملزق عليه أو هو ملزق عمين؟ يوكو أونو.

0: me.
1: Stand by me. Stand by me.
0: كتب لها الرقصة أنت ويوكو أونو بمكتب معلق فيه صورة الملكة ملكة بريطانيا سعادة. وبشلالات نياجارا اللي بتفصل بين أمريكا وكندا زيرينا شيلا نياجارا.

0: الله يطعم كل إنسان يوكو أونو والله يطعم كل يوكو أونو جون لينون. الله يطعمكم. إذا ستاند باي مي من سنة 1975 جون لينون. صوتك عالي جبل لبنان. وبنرجع من قصة حب رومانسية انتهت باغتيال جون لينون وكملت يوكو أونو حياتها من دونه. بيقولوا بيموت النبي ما بتتعطل قيمته. ما حدا بيتعطل بهالحياة. صوتك عالي جبل لبنان. أول رسالة صوتية 03-444-037 بنسمع.
1: صباح جوني حبيب القلب. وحياة العذرة ضحكني من قلبي. يعني تعرف الواحد لا يضحك اليوم بصعوبة بصعوبة. بس قصة هالمرأة وتعبيرك هيك الحلو هيك شو بعرفني. يعني حتى الناس الماشيين هيك بالسيارات عم بيقولوا شو هذا عم يضحك شو بدي لهم اسمعوا جوني صديق يعني شو. والله العظيم رواية وحياة العذرة حبيب القلب. يلا يسعد صباحك. يا الله يا الله اليوم عم اضحك حبيبي. يلا باي.
0: خي خي خي يا ابو لوسيان ابو لوسيان ضحكي مباركي يا رب. هلا صرنا بندعي لبعضنا ضحكي مباركي مثل يومك مبارك مباريخ يوم خون خلخون. الله يبارك. موريو يعني الرب مباريخ يعني يبارك يوم خون يعني يوم كون خلخون كلكن خلخون بالسر يعني بريخ يوم خون يعني يوم كن مبارك مبارك بريخ يعني مبارك يوم خون يوم كن. ايه نعم نعم يا ابو لوسيان اربيجيات عندها بالبيت. دهما الجيش اللبناني بحي شراوني لهالمرة اللبنانية هيدي عن جد هيدي بينقال عنها اخت رجال. بس انه اخت اللي رباها بلا ترباية عم تتاجر بالممنوعات وبتنزع صحة الشباب والصبايا بالمخدرات تاجرة مخدرات اربيجي غير شكل بشحمه. هيدي صورة مديرية التوجيه يعني صرت عم بتطلع فيهم انه نيال قلبها على هالاسلحة اللي عندها بالبيت. يعني اربيجي مشحم جديد كلاشينكوف كمان غير شكل اخمس امشاط كذا مشت للكلاشينكوف. بس ما فرجونا ازيف الاربيجي ما بعرف لا يمكن بياخدوا اكتر من كادر الصورة. ومثل ما قلنا الكلبجات عندها كلبجات بالبيت وجهازين لسلكي تاري يمكن تتبادل مع أشخاص إذا بدون يدهموها ببلغوها. في كتير بالأخلاق هيك من التجار ومن الفجار من جماعة السلاح الإيراني غير الشرعي كله محتمي بمناطقهم بنسبة 90% يعني في 10% عند الموحدين الدروز وعند المسيحيين وأطياف الوطن ولكن 90% من الموبقات ومن الزعرانات ومن قلة الأخلاق موجودين بمناطق السلاح غير الشرعي السلاح العميل الإيراني وحلفائهم للأسف. سرقة السيارات بتروح لعندهم كان يحترق قلبهم. أشخاص بكونوا حاطين جي بي اس بالسيارة ويشوفوا السيارة وصلت على بعلبك وصلت على حي شراوني طلعت من حي شراوني وصلت على حدود اللبنانية السورية استلمها الجيش السوري السابق فتك فتك فتك بممتلكاتنا. ما في شيء إلا ما عم يفتكوا فيه كانوا يسرقون يا ياخدون عن طريق الضاحي بيتون شوي صغير ويطلعوا بعدين. وفي تهاون من الأجهزة الأمنية على حاجز ظهر البيدر بصراحة يعني إنه ما بيسألوا الواحد إنه هاي السيارة أنت سيئة هاي أعطينا وراقة مش إنه مثل واحد مثل المروحة يلا قرب قرب قرب. وكمان في هيدا تابع لقوى الأمن الداخلي الحبيبي يعني بدهم شدشدة حاجز ظهر البيدر وبدهم شدشدة حاجز المدفون التابع لجيشنا اللبناني البطل بدهم شدشدة. بعد عم نشوف سيارات جاية بلا لوحات خلفية وعم بيسوقوها عسكر يلا انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبيمرقوا السرقين بين العسكر، يعني بتختلط القصة أبطال وحرامية، مثل هذا اسم المسرحية أبطال وحرامية. أخ يا وطني لبنان أخ، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لبنان لبنان لبنان بالسرياني. وودون بيكري لبنان، شير بريد اند لوف، وبكل محبة كل أنواع المخبوزات، الخبز والمعجنات فيكن تنقوها بخبز التنور، هاي بروتين بيتا وغيرها من أنواع المخبوزات فيكن تنقوا تنور بروتين and بيتا بريدز. دايما في عندهم أشياء متجددة وبتصرفكن. زعتر أوت، زعتر أوت منقوشي، إضافة مثل ما قلنا للحماس بالمونديال، حماس المونديال من خلال جاتو فيكن تجيبوه على شغلكم بدون ما يكون في مناسبة عيد ميلادكم، مثلا بتحطوا اسمكم انتو، بس مش بضرورة عيد ميلادكم، بيجوا لعندكم يي هابي بيرثداي مثلا جوني زميلي، قال لهم لا تنفترض، يعني افتراض انا مش مع حدا، يعني ما بيعني لي لا كرة قدم ولا كرة سلة الا هيك شوية مباريات اوقات عند الفينال يعني، بس مش مع حدا يعني مباشرة. فيي جوني هابي بيرثداي مثلا كون انا حاطط لهم، انا شو بعرف بالبيت عندي مقسوم برازيل والمانيا، باتريسيا وسيدريك برازيل وباتريك المانيا، وتمشي المشاحنات بالبيت سابقا يعني قبل ما خسرناهم بالغربة لباتريك وسيدريك، بس هلا بتمشي المشاحنات كمان كمان على الاونلاين اونلاين. فانا بجيب مثلا جاتو من عند وودن بيكري بالوان البرازيل، او حدا منكم بالوان المانيا او الارجنتين، او يي هابي بيرثدي، لا مش هابي بيرثدي يعني، هيدي بدكم بيركولي سلفا بالفرحة انه بده يفوز فريق اللي بحبه انا. جاتو بتوسعوا عليه وتحطوا اسمكم، ومش بالضرورة يكون للبيرثدي، للحماس بالمونديال، ساعتها تاني نهار بيتصلوا بال 1635 زملائكم وبيوصوا على قالب جاتو مضاد لألكن، يعني انه شيء هن مأيدينه، بلد هن مأيدينه. ف لا زالت الجاتو من وودن بيكري في دياركم ومكاتبكم عامرة ومقرات عملكم. يلا حمسوا توصايد جاتو الجول اسمه 1635 او 03-00-77-10. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لوف. واكيد مبارح كانوا معنا كمان وودن بيكري ومرافقيننا دايما، واتمنوا لكم بالسنة الهجرية الجديدة ايام حلوة كتير من فريق عمل وودن بيكري وإدارة وودن بيكري لبنان عبر إذاعة جبل لبنان، كل المحبة والحب والمعايدات. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير جوني. عم يسألوني كتير جبل لبنان تلفزيون أي كنال، تعرفوا كل السامعين 144 على كابل فيجن، هارك حلو.
0: جورج خليل بونجور، بونجور خاي، عم يتحسن صوتك على كابل فيجن 144. يا أكيد عم تسمعوا البروموسيونات، وفيكن تسألوا الديلر عندكن الدش بكل لبنان عن كابل فيجن، بتقولوا لهم بدنا تلفزيون جبل لبنان، بس مش عم ينقلوا البرامج يعني، عم بيحطوا أغاني حلوة كتير باسم تلفزيون جبل لبنان. يلا نشاط حلو، منضلنا هيك نحاول نتقدم لقدام أكيد، ومثل ما قلنا بدعمكن إعلاناتكن سبونسورينج، دعمكن لجبل لبنان بالإعلانات 70-220-8888. بنبقى منستمر من أول إرسال بيروت الكبرى، نرجع للشمال إذا حدا بحب يرجعنا لشمال ويكون سبونسر بشمال لبنان وبعكار، إذا حدا بحب يكون سبونسر بالبقاع أو بجنوب لبنان تفضلوا تواصلوا معنا. ميرسي كتير لدعمكم ولمحبتكم، وهيك مجموعات جمعيات أشخاص بيحبوا كمان جبل لبنان وبيحبوا أن تنتشر جبل لبنان بنشكرهم، يعني مش أنه بالشكر تدوم النعم مثل ما بيقولوا. أي شخص بيكون سبونسر بيستفيد لمؤسساته لتجارته، إذا كان مجموعة من التجار مجموعة من الصناعيين أو رجل أعمال أو غيره. يلا 70-220-888 تنبقى ونستمر بدعمكم وإعلاناتكم. بريك صغير ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
2: For more information, call 03-53-22-55.
1: Zarur Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. بارح كان يصادف الأول من محرم السنة الهجرية الجديدة. كنا موجودين معكم مبارح رغم العطلة الرسمية، وتمنينا لكم سنة مباركة بالتوقيت الهجري. ألف وأربعمية وثمان وأربعين هجرية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة. فقد تقدم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من اللبنانيين والمسلمين خصوصاً بأحر التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً الله عز وجل أن يحل هذا العام بالخير والأمان على الوطن وأهل الوطن. وقال رئيس الجمهورية: تأتي هذه المناسبة المباركة في وقت يمر فيه لبنان في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية. يضيف رئيس الجمهورية: إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا، صوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. ونأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر أرضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. كل عام وأنتم بخير. الإمضاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. تحية لوطنيتك، محبتك، لكل أطياف لبنان واللبنانيين السيد الرئيس جوزيف عون الذي بارك لنا بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. الله يخذ بيدك سيد الرئيس جوزيف عون وبيد الشرعية اللبنانية لخلاص وطننا لبنان بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور مدام رولا، يسعد لي صباحك. في إلنا جود مورنينج أيضا من مستر جوهير. جود مورنينج جوهير، أهلا وسهلا فيك، وسمعنا صوتك إذا بتحب. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بتصرفكن للحماية والوقاية من الحرائق، وهيدي شغلة مهمة جدا. عزار فاير بروتكشن وخبير الإطفاء والتوعية من خطر الحرائق الأستاذ جان عزار وفريق عمله من جسر الباشا لكل لبنان بيتوجهوا لعندكن، بيعملوا الدراسات للأشخاص اللي بيطلبوا خدمتهم للمرة الأولى، بيوت، بنايات، مؤسسات تجارية، صناعية، معامل، بيعملوا الدراسة المحترفة، بيقدموا لكم إياها بطبيعة الحال وبيباشروا التنفيذ عند الموافقة. حماية من الحرائق، فاير بريفنشن، شغلة مهمة جدا. عزار فاير بروتكشن بتصرفكم مستمعي جبل لبنان وكل اللبنانيين بكل المناطق اللبنانية. عزار فاير بروتكشن طفايات السيارات أيضا، من سياراتكم لبيوتكم لبنياتكم لمؤسساتكم، كل أساليب الحماية. طفاية السيارة بحاجة بين وقت والتاني للصيانة، كل سنة أو سنة وشوي. التوقيت بتكون عندهم، لما بكون اسمكم موجود بيتصلوا فيكم بيجي لعندكم الفريق على بيوتكم أو مؤسساتكم، بيعطيكم بيركب طفايات احتياطية وبيخدون على الصيانة على المعمل بجسر الباشا. عزار فاير بروتكشن جان عزار وفريق عمله بيعايدوكن بالسنة الهجرية الجديدة وبكل المناسبات الوطنية. عزار فاير بروتكشن جان عزار 03-862-117. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بتشوفوا التقنيات الجديدة لكل أنواع طفايات الحرايق والإنذار من الحرايق، والله يحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. لمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 توجه وزير الداخلية والبلديات العميد الوزير أحمد الحجار إلى اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجياً أن تكون هذه المناسبة محطة متجددة للأمل ينعم فيها لبنان بالأمن والاستقرار، وأن تحمل في طياتها الخير والسلام والازدهار لوطننا العزيز. الإمضاء الوزير العميد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات. نحن بدورنا من عايدك تحية لوطنيتك، لفريق عملك المؤلف من مسيحيين ومسلمين، هيدي أطياف وطننا لبنان وهيدي وطنيتنا اللي منحييك عليها الوزير أحمد الحجار وفريق عملك والمستشارة مدام فانيسا والضباط وكل فريق العمل بمكتب وزير الداخلية، مسيحيين ومسلمين إيد بإيد نحن وياكم عبر إذاعة جبل لبنان بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. هالأحد 21 حزيران الساعة 11 الصبح ببلدة أرصون الحلوة جمعية سيدات أرصون الخيرية داعينا لحضور الترويق القروي السنوية الأحد 11 صباحا بمركز أرصون الاجتماعي. سعر البطاقة 15 دولار، بتكونوا عم تدعمون لجمعية سيدات أرصون الخيرية هالضيعة الحلوة الرائعة المتعايشة بين المسيحيين والموحدين الدروز. الله يديم التعايش بوطننا لبنان والمحبة، بكل محبة ندعيكم، إما إذا بتحبوا تتبرعوا لهم عبر وش ماني وش تو وش. جمعية سيدات أرصون الخيرية مدام ابتسام حريز وكل الصبايا بيسلموا عليكم عبر إذاعة جبل لبنان وبيقولوا لكم سنة هجرية مباركة للجميع. هيدا تعايشنا بوطننا لبنان، آخر أوطان التعايش. ابتسام حريز وجمعيات سيدات أرصون الخيرية 03-526-395. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ آخ يا بلد لبنان، شو فيك قضايا؟ وقضية أيمن عبد الغفور، يا لطيف يا لطيف، وما أدراكم ما أيمن عبد الغفور. مش باقي منصة أو وزير أو نايب إلا ما عم بيهاجم تعيينه قبل انتهاء محاكمته. مكملين بعد شوي، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى عكار وأجواء المونديال الحلوة. الرسالة اليومية من الزميل موسى موسى من عكار وأجواء الرياضة وحماسة المونديال. الكلمة لألك رياضيا موسى موسى.
1: صباح الخير جوني، لك ولكل مستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. نحن بأجواء المونديال على الأول بعكار، فاتحاد بلديات الجومة ركب لنا شاشة كبيرة كتير، تقريبا أكبر شاشة بشكل ركبة الحديد هلأ، وجمع الشباب العكاري كلهم بالسهرات وعلى المونديال، وجو وفرح ورياضة وتلاقي ومحبة. فالاتحاد احتفل بافتتاح هذه الشاشة العملاقة بباحة جامعة البلمان ببينه، وصار حفل كبير، حضروا سيدنا المطران منصور وسماحة المفتي والسيد بربر وأحزاب وفعاليات وشبابية ورياضية وتربوية، وكان حفل كتير حلو وناجح، حفل الافتتاح يعني. وتخللوا إلقاء كلمات لرئيس اتحاد البلديات عدنان ملحم وعميد كلية عميد جامعة البلمان الدكتور إلي كرم ورئيس فريق المستجيب الأول فراس الزعبي، وتخللوا عروض مسرحية فنية فولكلورية عكارية وعروض رياضية لنادي لأبطال نادي زباس أوف زباس للبطل فادي الطراف تلاميذه، يعني عروض جمبازية وخلافه، وكان حفل كتير كتير ناجح. وبهذا الإطار أنا يعني بدي أترك الحكي لرئيس الاتحاد الأستاذ عدنان ملحم والسيد فادي بربر بهالرسالة الرياضية اليوم.
2: إن هذا المهرجان ليس مجرد متابعة لمباريات كرة القدم، بل هو مساحة تجمع أبناء الجومة وعكار في أجواء من المحبة والتلاقي، وفرصة لتعزيز روح التعاون والانتماء وإبراز صورة منطقتنا كمساحة للحياة والنشاط والتفاعل الإيجابي.
3: نحن مفروض على طول نقدر نجمع بعضنا البعض بمعزل عن السياسة وبمعزل عن الخربطات اللي عم بتصير بالبلد وبالمناطق الأخرى. الحمد لله نحن عايشين بحالة استقرار شوي بمناطقنا، بس ولكن قلبنا على البلد، ما فينا نكون نحن بعزلة عن البلد. فبالتالي نحن واجبنا على طول نخلق فرص لحتى نلتقى، فرص لحتى نجمع بعضنا البعض. وهيدا
0: إن هذا إذن هالرسالة هيدي من زميلنا موسى موسى من عكار، وهالأجواء الحلوة. يلا لا زالت الرياضة في ديارنا عامرة. شكرا لك زميلنا موسى موسى وضيوفك كل يوم، رياضيا تربويا بيئيا اجتماعيا فنيا ثقافيا، من عكار شمال لبنان بالقلب كل لبنان، من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الكاتب ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ رامي الريس كتب مقالا بعنوان عن معايير الهزيمة والانتصار في لبنان. سوف يمر وقت طويل قبل أن يستعيد لبنان عافيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالحرب الأخيرة التي ورط فيها والرد الإسرائيلي الحاقد وغير المتناسب عما قال انقسامات اللبنانية الكبيرة وانتقلا بها من مرحلة الخلافات التقليدية إلى مرحلة التصدع الكبير الذي يكون من السهل ردمه أو القفز فوقه بيسر وسهولة، إلى آخر المقال. كل الخوف أن يتحول لبنان إلى حديقة خلفية للصراع الإسرائيلي الإيراني وتبادل الرسائل المتفجرة. مقال الزميل رامي الريس مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في صحيفة الشرق الأوسط السعودية. فيكن تزوروا موقع الصحيفة على، لأنه مش عم تصدر ورقيا بلبنان، توقفت من مدة طويلة، وقفوا صدورها ورقيا بلبنان. فيكن تزوروا موقع الإلكتروني شرق أوسط أو تطلبوها مني على 70-220-888. تقولوا لي بدنا مقال الزميل رامي الريس. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة المونديال وشاشات المونديال وتقدمة شاشات عامة لأهالي الضيع والبلدات ومنهم سوق مصبح كسروان، الدعوة عامة وكل يوم عم نوجه لكم إياها من بلدية سوق مصبح إلى عموم أهالي وسكان سوق مصبح لحضور مونديال 2026 بكافي اسمها عروة كافي. عرواء بكل رواء، بس بكل حماس مع الرواء، عرواء كافي سوق مصبح مثل ما قلنا دعوة عامة ومجانية. أهلا وسهلا فيكن. شكرا بلدية سوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر. وكمان بدنا نرجع ندعيكن هالسبت هيدا 20 حزيران لمناسبة عيد الأب، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ذوق مصبح رح يكرموا ونكون نحن معهم أنا وياكم أباء البلدة اللي بلغوا 80 وما فوق من أعمارهم العمر الطويل. الوفاء للجذور، هيدا هو عنوان اللقاء هالسبت الساعة 7 المساء بساحة المجلس البلدي بذوق مصبح القصر البلدي. إن شاء الله بيكتمل سيز إلي توفيق صابر، إن شاء الله بعهدك بإذن الله بيكتمل بناء القصر البلدي بالقرب من المقر القديم للبلدية، وبتنتقلوا وبيلبق لكم وبيلبق لزوق مصبح قصر بلدي بليق فيها وبليق بوطننا لبنان. إذن رح يكون في هالسبت هيدا ترحيب من أستاذ جوزيف مغامس، جوقة مارلياس وفاصل فني، قصيدة من عميد الآباء الشاعر فارس شلهوب، شهادة عمر من السيد مسعود مراد، وقفة مع الفنان والنحات رودي رحمي صار منه وفينا وعم يشارك معنا دايما بكل مناسبات ذوق مصبح، ابن بشري وابن كل لبنان النحات والشاعر رودي رحمي، كلمة رئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر. إذن كونوا معنا، أهلا وسهلا فيكم، لاقونا هالسبت 7 المساء بساحة المجلس البلدي بالباحة الداخلية. أهلا وسهلا فيكن Father's Day. صوتك عالي جبل لبنان. 03

0: حدا عم بيطلع فيهم. فبحب اقول له لهيدا الشيخ، بحب اقول له لهيدا الشيخ شو بتزرع تحصد. انتوا زرعتوا الحرب، الخراب، الدمار، مين بتطلع فيكم؟ ما فهمت. بينما الفريق الثاني يلي ما له علاقة بكل هيدا الحروب، وهو مع السلام، وهو ضد الحرب وضد كل الاشياء اللي عم بيصير، فالله ما راح يتركهم ولا راح يتركهم، ومباركين من عنده.
1: يسعد صباحك يا إلي، ونهارك سعيد، والله يحمي وطننا لبنان من كل مغرض، ومن المغرضين ومن اللي دمروا وطننا لبنان. الله لا يوفقهم بجاه الصباح، وكل صباح دمروا لنا اقتصادنا، دمروا لنا ضيعنا المسيحية والمسلمة والموحدة الدرزية، كلها دمرت على يد عملاء لإيران، دمروا وطننا لبنان للأسف، وعم بيهددوا الشرعية قد ما وقحين. الله ينصر وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك نستعرض lebanonfiles.com، الموقع الإخباري اللبناني. خليكم معنا يا لبنانية، وأهلا وسهلا باللي انضموا لنا، وإلى اللقاء. يعطيكم ألف عافية الأشخاص اللي مضطرين إنه يتركوا السمع، واللي باقيين معنا دايما من 7 للـ10. الله يصبركم علي وعلى هالوطن وقضايا الوطن. يا رب الله يحميك يا وطننا لبنان. جبل

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ السفارة الأمريكية في لبنان، السفير الأستاذ ميشيل عيسى وطاقم العمل بسفارة أمريكا في وطننا لبنان بيتمنوا لكم عام هجري مبارك. في العام الهجري المبارك 1448 معايدة من السفارة الأمريكية إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة. امبارح كانت أبواب السفارة مغلقة أكيد لأنه عطلة رسمية، واليوم بيكملوا عمل بالسفارة بخدمة وطننا لبنان. أطيب التمنيات لكم ولعائلاتكم بالعام الهجري المبارك عبر إذاعة جبل لبنان من السفارة الأمريكية في لبنان. صباح الخير سيد السفير ميشيل عيسى، ناطرين عودتك للبنان لحتى كمان نرجع نقعد معك مجددا وناخد كل الأخبار والكواليس. الله يحمي أصدقاء لبنان والشرعية الدولية والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الأخباري، موقع على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. منظمة العفو الدولية تعلن عن سقوط أكثر من 3700 قتيل في لبنان منذ تصاعد الحرب ب 2 أدار 2026. مين أولكم بيتحمل مسؤوليتهم؟ أنتوا بتعرفوا مش هيك؟ ونحن كلنا بنعرف. الله لا يوفق اللي استجر الشر على وطننا لبنان. حركة مرور كثيفة مثل العادة، جونية بتجهزوا أم كايل وكل مداخل بيروت الكبرى. الله يعطيكم العافية كل الأشخاص اللي موجودين معنا، بعتولنا فشوا خلقكم وطنيا اجتماعيا، شو القضايا اللي بتحبوا تحكوا فيها؟ 03-444-037. مبارح في عنا قتيل وثمان جرحى، عائلة عم تدفن حبيب لإلها أو حبيبي لإلها، وثمان جرحى ملبكين عيالون وملبكين شركات التأمين وبيأمنونا وما بيأمنونا ومأمن ومش مأمن. للأسف هيدا الحصيلة. في أشغال تزفيت على المسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة، يلا بلكي بيخلصونا في شي جورتين أو ثلاثة، يعني بيكسروا الأكس تبع السيارة. نحن ونزلين على بيروت من بعد نهر الموت باتجاه الدورة، فالله يعطيهم العافية وزارة الأشغال وفرق وزارة الأشغال. سيز رسامني الله يعطيكم ألف عافية، برافو. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: لماذا يرفض أحمد الشرع فخ المواجهة مع حزب الله؟ الزميلة هيلدا المعدراني كتبت مقالا بعنوان: الجنوب بانتظار نداء العودة ولا ضمانات. حازم صغي وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: أسئلة وتكهنات في البعد اللبناني لمذكرة التفاهم. وبعد الأكثر مشاهدة المقابلة بودكاست حكينات لبنان فايلز مع الوزير السابق للبيئة الدكتور ناصر ياسين. الدكتور ناصر ياسين يفجرها: هذا سبب زيارة قائد الجيش لباكستان وما وراء ضربات إسرائيل، وهذا مصير أموال الإعمار. الوزير الدكتور ناصر ياسين ليس متفائلا: الخاسر الأكبر هو لبنان ونحن أمام لحظة شديدة التوتر. كنا مبارح الثلاثة سمعنا حوالي الخمس دقايق من هالمقابلة، وانتو فيكن تبعوها أكيد من خلال زيارة lebanonfiles.com بودكاست حكينات الصفحة الأولى. الوزير الدكتور ناصر ياسين الوزير السابق للبيئة، الله محيي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، وما بننسى أبدا تنسيقنا معك لما كنت وزير للبيئة بخدمة وطننا لبنان وبيئة لبنان ولبنان الأخضر. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز، نعيم حلاوي زميلنا يعلق على رقي اليابانيين. علق الكوميدي نعيم حلاوي على صورة لمشجعي المنتخب الياباني في كرة القدم وهم ينظفون المدرجات في الملعب ويجمعون النفايات بعد انتهاء المباراة التي جمعت اليابان وهولندا. وكتب نعيم حلاوي: قديش بدنا لنوصل لهيك رقي؟ وأرفق بصورة لشباب يابانيين معهم كياس زرقاء وعم بلموا النفايات من المدرجات، يعني الأناني والمخلفات وورق الشوكولا وغيرها والمرطبات. يلا هيدا رقي. نحن عنا جمعيات راقية وعنا مواطنين راقين، بس بدنا نسبة أكبر بعد من المواطنين الراقين والرقي. يا زميلنا نعيم حلاوي يسعد صباحك، مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان لما بيكون عم يتنقل خاصة بسيارته. نعيم حلاوي اشتقنا لجديدك ولصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. بلكي بكرة الله راد على مشارف الويك أند بنسمع هيك منك مداخلة عبر جبل لبنان إذاعتك. إذا نعيم حلاوي يعلق على رقي اليابانيين، تحية لك من لبنان فايلز ومن جبل لبنان. نوال بري تعود في وقت لاحق. علم لبنان فايفز أن الإعلامية نوال بري الغائبة منذ مدة عن شاشة محطة MTV سوف تعاود العمل فيها في وقت لاحق، لكنها حاليا في فترة استراحة. هجوم على الضاحية، عناوين ملفتة بلبنان فايلز. علم لبنان فايلز أن بعض النازحين الجنوبيين بدأوا يبحثون بإلحاح عن شقق ومنازل لاستئجارها في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن اللافت كان ارتفاع الأسعار وعدم إبداء الكثير من أصحاب العقارات مرونة في بدلات الإيجار. الله لا يوفق اللي استجر الدمار على وطننا لبنان، الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخرة. إشكالات متنقلة في المناطق. لاحظ لبنان فايلز تزايد الإشكالات بين مشجعي بعض المنتخبات المشاركة في المونديال، لا سيما في المواكب التي تنظمها روابط الجماهير كما في عكار وطرابلس والمنية والكورة والبقاع الغربي. وأدى العراك بين المشجعين في أكثر من منطقة إلى تدخل رجال دين وفعاليات من أجل التهدئة. هيدا اللي بعد كان ناقصنا، بيقتلوا بعضهم على المونديال، لا روح رياضية ولا من يحزنون. هيدا اللي كشفه لبنان فايلز. تغييرات في قيادة الحزب. عرفتوا الحزب مين؟ حزب المحظور، حزب عملاء إيران. علم لبنان فايلز أن حزب الله أجرى في الأسابيع الماضية تغييرات عدة في مراكز قيادية، شملت بعض المسؤولين، بعضهم يخرج على الإعلام وبعضهم يبقى خلف الكواليس، وذلك في إطار مواكبة المسار الجديد الناتج عن الاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته على الساحة الداخلية اللبنانية. الله لا يوفق كل مين دمر وطننا لبنان. عودة ميمونة إلى لبنان. عاد الشيخ فريد الخازن إلى بلدته القليعات في كسروان بعد فترة أمضاها في دولة الإمارات العربية المتحدة لأسباب صحية، حيث حظي باستقبال شعبي حاشد عكس مكانته ومحبة الناس له، وقد احتشد المئات من أبناء المنطقة في كسروان لاستقباله وسط أجواء احتفالية مميزة رافقتها موسيقى البلدة الكسروانية لقليعات، عزفوا مقطوعات وأناشيد ترحيبية بالمناسبة. بين بصحة جيدة فريد الخازن ومعنوياته مرتفعة، أكيد خضع لعملية دقيقة جدا وزرع أعضاء، والحمد لله أنه رجع بخير وسلامة. من لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان، كل المحبين نتمنى لفريد الخازن دوام الصحة والعافية. الله يعطي الصحة للجميع، الصحة تاج على رأس الأصحاء. إذن عناوين كتيرة، فقرت مثل ما هي. تابعنا أنا وياكم مبارح، وقلت مبارح صورة لفيلا، بيت كبير يعني يقارب أنه فيلا وفيه له طوابق ودراج، بس انفتح الباب بيطلع قطيع كبير من المعزة، كان هالمعاز المعتر لجأ لها الفيلا، وإجوا أصحابها لجأ لها من منطقة تانية مدمرة وسكن بهالفيلا المهجورة هو معزيته. لما اجوا اصحاب الفيلا وفتحوا الباب وطلعوا هالمعزيات ورا صاحبهم ورجعوا للعراق، ضيوفهم من نوع اخر في البيوت المهجوره. فقرت مثل ما هي، زوروا لبنان فايلز وشوفوا. صوتك عالي جبل لبنان. اذن العنوان ومختلف العناوين نستعرض أنا وياكم. lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايرز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. سارق لي عمري، وائل كفوري طرح أحداث أعماله. أطلق الفنان وائل كفوري أحداث الأعمال الغنائية بعنوان سارق لي عمري، واللي أكيد إجت بوقت هيك في حماس وموجة كبيرة من الترقب والحماس، سبقت صدور هالأغنية وانتشار لافت للمقطع الترويجي البروموسيون اللي عملها. مبروك وائل كفوري من إذاعة جبل لبنان ومن كل المحبين. هالأغنية من كلمات سليم أبو جودي، ألحان الصديق الملحن طارق أبو جودي، وتولى عباس صباح التوزيع الموسيقي والميكساج والماسترينج. تعاون فني متكامل أثمر عن عمل بيحمل بصمة موسيقية مميزة. رح نسمع هالأغنية بعد البريك مباشرة. نرجع منقول من إذاعة جبل لبنان وائل كفوري مبروك لألك من كل المحبين، وباتريك الصديق بيبارك لك بالأغنية من أمريكا. يلا بعد البريك مباشرة وائل كفوري وسارق لي عمري.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك انت ولا
0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، وهيدي مهرجانات أعياد بيروت العريقة. هالمهرجان اللي بقي ضمن بيروت الكبرى وبقي وصامد بإذن الله، وهالليلة الحلوة الاستثنائية اللي بيشارك للمرة الأولى فيها عبر مهرجان أعياد بيروت الفنان الراقي مروان خوري. يسعد لي صباحك يا مروان، ونحنا كلنا سمع وكلنا على الحجوزات، مش هيك مستمعين جبل لبنان؟ فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس والحركة الفنية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان وائل كفوري وسارق لي عمري، وهالأغنية الجديدة اللي منبارك له فيها للفنان وائل كفوري. الله يوفقك بمسيرتك. سارق لي عمري. يا ما في سرقين بهالحياة بيسرقوا لنا أعمارنا وما بيردوها. كلمات سليم أبو جودي، ألحان طارق أبو جودي. بونجور طارق.

0: مبروك وائل كفوري، سارق لي عمري. وكل جديد وكل أصيل تسمعوه عبر صوتك عالي جبل لبنان. وائل كفوري، سارق لي قلبي، كلمات سليم أبو جودي، ألحان طارق أبو جودي، وعباس صباح التوزيع الموسيقي والميكسينج. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى القارة الأمريكية. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، والصوت العالي دايما، ميتنا ما بيموت، بدهم يموتوا الفاسدين، يموتوا بغيظهم ويموتوا بالحبوسة، بدهم يندكوا بالحبوسة. كل مين اختلس أراضي من طريق المطار لجنوب لبنان للبقاع، كل مين صادر أراضي أو اختلس أراضي بالتزوير والتدليس، ومنهم بلدة العقورة الحبيبة ببلاد جبيل. لا يموت حق وراءه مطالب، والصوت العالي دايما بطرس بيتر كامل. يسعد صباحك ومساك، سهران معنا هلأ بالقارة الأمريكية بكاليفورنيا.
1: صباح الخير من كاليفورنيا، يسعد صباحكم لولاد العقورة وللشعب اللبناني. أستاذ جوني صديق الحبيب، من صوتك عالي جبل لبنان يسعد صباحك ومنحييك من يونايتد ستيت. نحن اليوم يا أستاذ جوني رح نقلك أنه بقوة الله وفخامة الرئيس ومساعدتك قدرنا توصلنا لكتير حقايق بملفات أرض المغتربين والملك العام ببلدة العقورة. صارت كل الخيوط تقريبا موجودة، ناقصنا نبلش نرفع الدعاوى. صرنا لحد هلأ رفعين 6 دعاوى جديد، ولكن بعد فيه كمان وثقة جديدة ندعي عليها باللي مختلسين الأملاك عراسهم رئيس العصابة المختار المخلوع بولس شاكر ياغي، وفي معه المختار طلال بيونس. انطرناكن يا شباب، حذرنا، وفي معكن أشخاص كمان عاملين سماسرة كانوا. انظرناكن من سنة، انطرنا تتجاوبونا، تجيو تعملوا حل، تلاقوا حلول، ما لقيتوش. نحنا هلأ بلشنا بمرحلة رفع الدعوة، يعني منتلاقى نحن وياكم بالقضاء مثل كل شغلة إذا الله بيريد. ومنقلن لولاد العقورة هذا الملف القضائي نحن علينا كمغتربين، ونطالب بحق أولاد العقورة اللي بالخارج والداخل، وأملاكنا الخاصة نحن منطالب فيها ومسؤولين عن هالموضوع إذا الله بيريد. كل الملفات صارت موجودة موسع حبر عورة باختلاس الأراضي وكيف منبيعها والمين منبيعها. بدنا نقول للشعب اللبناني انتبهوا، كل الأراضي اللي شارينا بالعقورة في منها 85% نحن باتجهين نحط إشارة عليها عند القاضي العقاري، وبعض العقارات رح بيكون عليها حجز رسمي. ويمكن إذا الآن اللي شاري متورط وعارف بالتزوير متورط فيه رح تكون الدعوة تشمله له كمان، بس كمان جاي بوقت على التحقيق، يعني ما نحقق معه ونطلب يتحقق معه كيف وصلت له هاي الأرض وكيف بيعها وعشو اتكل. ما فيش إنسان بلبنان غشيم إنه بيروح بيشتري أرض بعلمه خبر بدون ما يطلب أصل ملكية. هاي اللي تعتبر مساهمين أنتو بالفساد بقلب لبنان وبقلب العقورة وبقلب غير ضيع. يعني إذا أنتو شارين بعلمه خبر بتكونوا أنتو ارتكبتوا شيء منوش مزبوط، يعني بتستاهلوا إيش بدو يوصل لكم بهالشهرين ثلاثة اللي جين إذا الله بريد. يعطيكم العافية جميعا. استاذ جوني لك شكر كتير كبير. فخامة الرئيس لازم نحن ما ننساك كل شيء، ونحن طيبين ونعلم ولادنا ولاد ولادنا بالاغتراب انه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وقف مع الاغتراب الرئيس الوحيد تياخد حقهم، تياخدوا حقهم اللي مسلوب بالتنصيب والتزوير والاحتيال. الله يطول عمرك ويحقق خطاك بلبنان، ونحن حد منك، ويعطيكم طولة العمر يا شباب. مشكور كل إنسان ساعد، الله يطول عمركم، نهاركم سعيد.
0: ونهارك سعيد وإيامكم سعيدة يا مغتربينا يا محبين لوطنكم لبنان. بطرس بيتر كامل، ويلا إن شاء الله يا رب القاضي الرئيسي ساندر الخوري تبت بهالموضوع اللي صار له سنين عم بيعل ويعل في ملفات كتيرة. الرئيس ساندر الخوري عم بيوصلوا لك تحياتي، المحامين الأصدقاء اللي بيكونوا بالدائرة عندك عم بيفوتوا بيقولوا لك جوني الصديق وجه لك تحية. بتبتسمي أنت، ما بدنا تشكرينا، بدنا تحكمي بالعدالة، ما بدنا أي تدخل. بس العدالة صار لها غايبة سنين عن ملفات كتيرة، ومنهم ملف العقورة، ملف النافعة بالدكواني، وغيرها من الملفات اللي مستلمتها القاضي الرئيسي ساندرا الخوري وغيرها من القضاة اللي منشد على إيدهم والله يوفقهم بخدمة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بطبي، طبي بالضم، زوق الخراب، عوكر وحارة البلاني، ورئيس بلدية طبي المهندس نبيه طعمي دايما بخدمة هالبلدة اللي عطيته سئته المستحقة لألك المهندس نبيه طعمي. امبارح اجتمع رئيس بلدية طبي المهندس نبيه طعمي مع عناصر جهاز الشرطة البلدية والمفوض، وتوجه لهم بالشكر والتقدير على الجهود اللي عم بيبذلوها يوميا بخدمة المواطنين والحفاظ على النظام والسلامة العامة، لسيما بكل أنواع الطقس، بالشوب وبالبرد وبالظروف الميدانية الصعبة. الله يعطيكم العافية شباب شرطة بلدية طبي زوق الخراب عوكر حارة البلاني، والله يحميكم يا شباب. أكد رئيس بلدية طبي على أهمية الاستمرار بأداء هالمهام بروح المسؤولية والالتزام والتعامل بتفهم واحترام مع كل أهالي وسكان المنطقة والأشخاص اللي بيعبروا يومياً بطبي. شدد على أنه عناصر شرطة البلدية بيشكلوا الواجهة الميدانية لبلدية طبي وبيعكسوا صورتها أمام المواطنين، وأعطى توجيهاته لضرورة التقيد بأعلى معايير السلوك والانضباط أثناء تأدية الواجب بما يعزز الثقة بين بلدية طبي والمجتمع اللبناني والمجتمع المحلي. طبي زوق الخراب عوكر حارة البلاني عندهم مفوض شرطة وشرطة، شباب وصبايا الله يعطيهم ألف عافية ليلا نهارا بخدمة أهلنا بطبي. رئيس بلدية طبي المهندس نبيه طعمي الله يعطيكم ألف عافية. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي طبي مونيسيباليتي، معا نبني طبي زوق الخراب عوكر وحارة البلاني. dbaye-municipality.com أو dbaye-municipality على وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك. بتشوفوا هالشباب والصبايا من الشرطة مع الرئيس، رئيس البلدية نبيه طعمي. الله يحميكم يا شباب ويا صبايا بخدمة دبي بخدمة لبنان. كلكن حماس وكلكن وطنية والله يحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، زمن جميل وأزمنة جميلة. خلينا ننتقل مع بول أنكا، You are my destiny. You are my destiny من الزمن الجميل بول أنكا وجبل لبنان.

0: بول أنكا من الزمن الجميل You are my destiny. ومنكمل سوا ومنتمنى لكم مصير حلو كتير بحبكم وبمحبتكم وبحياتكم. جبل لبنان صوتك عالي. جبل لبنان الزميل الإعلامي والناشط بمحبة وطنه لبنان محمد بركات بمقابلة أجريت معه زملائنا بإذاعة صوت لبنان الأشرفية أجروا معه مقابلة VDL 24. سأل الزميل محمد بركات ماذا استفاد شيعة لبنان من إيران؟ أين المصنع؟ أين الجامعة؟ أين المستشفى؟ وأضاف محمد بركات إيران بنت الأنفاق والبيوت التي حشتها بالصواريخ، حشوة صواريخ بهالبيوت، لكن لم تبني أصولا دائمة. واعتبر الزميل محمد بركات أن تجربة إيران بالحكم هي السيطرة بالحديد والنار، وهذا ليس حكما. تحية لك زميلنا محمد بركات. وحديثه لزملائنا بإذاعة صوت لبنان. رح نسمع هالحديث بعد شوي بصورة صوتية، دقيقتين ونص رصدناهم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بشويفات وبلدية مدينة شويفات. أطلقت اللجنة الثقافية التربوية في بلدية مدينة شويفات دورة تدريبية بفن الكانفا. الكانفا وسيدات شاركوا بهالدورة بإشراف المدربة كارول أبو عرم، وذلك في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية. تهدف هالدورة لتعريف المشاركات بأساسيات هالفن، فن الكانفا، وتنمية مهاراتهم بتنفيذ تصاميم الكانفا ضمن أجواء تفاعلية وتطبيقية. هالشي رح يمكن هالصبايا من إنتاج أعمال فنية متنوعة والاستفادة من هالمهارة مستقبلاً. تختتم هالدورة بتوزيع شهادات مشاركة على السيدات اللي تابعوا البرنامج التدريبي. برافو يا صبايا. تحية للجنة الثقافية التربوية ببلدية مدينة شويفات ودورة الكونفا. هيدي تنمية مجتمع، هيدا حب للمجتمع ومحبة. رئيس بلدية شويفات وأعضاء المجلس البلدي يعطيكم ألف عافية. الرئيس نضال ذيب الجردي الله يعطيك العافية بخدمة شويفات وبخدمة وطننا لبنان، ويكبر وجبكم بخدمة هالمجتمع اللي عطاكم سئته المستحقة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: بونجور خيّد جوني، سعد صباحك يا رب. خيّد جوني معلي، نحن بدنا نوصل صوتنا عبرك لأنه إذاعتك دايماً صوت عالي إن شاء الله وبتضل. نحن العسكريين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين، هالمدارس عم بمرعطوا وشرحتوا فينا صلوا من شهر 3، والمدارس عم تطالبنا بالدفعة وعم يحرموا أولادنا العلامات ويعملوا امتحانات. هذه مين بيتحمل مسؤوليتها؟ كل شهر بيقولوا لنا هذا الشهر، نحن بنوعد المدارس على الأساس ولهلأ ما بين شيء. بركي بتوصل الرسالة لمحل ما لازم توصل. يسعد صباحك.
0: وصباحك، وشكرا لثقتكم فينا. أكيد لاركا صوتكم بيوصل بإذن الله، وعم يوصل لكل المسؤولين، إما هني بيكونوا عم يسمعوا أو مكاتبهم والمسؤولين عندهم بكل الوزارات والنواب ورئاسة الجمهورية، كلهم عم يسمعوكم. وتحية لكل إنسان شرعي وعم يخدم وطننا لبنان وعم يتجاوب أكيد مع مطالب مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة شو صاير بالنافعة وشو التطورات الجديدة اللي عم نتابعها دايما بملف فساد النافعة. بعد البريك مباشرة. يسعد صباحك المغترب اللبناني اللي عم يتابعنا هلأ بالقارة الأمريكية وكل الأشخاص اللي موجودين معنا على السمع، كل المغتربين بأستراليا، Good afternoon أستراليا، Good evening أمريكا، وكل الأوطان اللي عم تسمع جبل لبنان، جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان.com ووسائل التواصل الاجتماعي. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge. Où allez-vous déhancher au Frozen Sherry? Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحدث بالنافعة؟ بعد الانتهاء من التحقيقات لدى المباحث الجنائية أصدر المدعي العام قرار بالادعاء على المتورطين بملف النافعة، وخاصة بقضية عم نتابعها أنا وياكم إضافة للعديد من القضايا، 3 حجوزات قضائية على سيارة فيراري تم رفع هالحجوزات بشكل غير قانوني ومخالف للقانون، وهيدي هذه جناية منا جنحة أبدا. مين اللي شالون؟ أكيد في ناس متواطئة من القيادات العليا لإنكريبت الفاسدي، فاسد راسة، لأنه في موظفين أوادم عم يشتغلوا بخدمة وطنهم الله يعطيهم ألف عافية، ومستمعين لإزاعة جبل لبنان موظفي إنكريبت يسعد صباحكم، بس في عندكم روس فاسدي بدنا نفتك فيها نحن والقانون والقضاء اللبناني. إذن 3 حجوزات قضائية على سيارة فيراري شلون من دون إذن قضائي، فالنيابة العامة قامت بالادعاء على بائع السيارة والشاري. بائع السيارة هو مثل ما ذكرنا لكم من أسبوعين هو طبيب تجميل معروف جدا، وعمل هالتزوير هيدا بعلمه وبائع السيارة لشخص شاري، وست أشخاص آخرين تبين أنه متورطين بهالقضية منهم موظفين بالنافعة، وعندي أساميهم الثلاثية انتبهوا قلنا لكم بس يتم الادعاء عليهم دغري رح نزعلكم أساميهم. هل الست أشخاص 3 منهم موظفين بإنكريبت بالنافعة و3 التانيين مخلصي معاملات بلا أخلاق كلهم بأسمائهم الثلاثية لعيونكم قريبا. إذن تبين أنه متورطين منهم سماسرة، تم الادعاء على الجميع بمواد جنائية وتم تحويل الملف لحضرة قاضي التحقيق بجبل لبنان الرئيسي ساندرا الخوري. رئيسي ساندرا، ملف النافعة بين إيديكي، ملف العقورة بين إيديكي، القاضي الرئيسي سلموا لي عليها المحامين اللي هلأ رح يقبلوها بعد شوي، قولوا لها سلام كتير كبير ومحبة من إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان وتقدير لشخصك القاضي الرئيسي ساندرا الخوري. إذن في جلسة بكرة الخميس إن الله راد لحتى يبلشوا التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أول هالإجراءات أكيد نحن بنقترحها وهيدي القانون بيفرضها. أول إجراء هو منعهم من السفر من لبنان، منعهم من مغادرة لبنان، هالمتورطين بالاحتيال والتدليس والتزوير، وتوقيف احتياطي. نحن بنتمنى على الرئيسة ساندرا الخوري عدم الأخذ بالاعتبار أي تدخلات سياسية لا سمح الله، وخليكي فورورد إلى الأمام رئيسي ساندرا، إجراءات قانونية يجب اتخاذها. وهون بدنا نقول للكل ويسمعوا، فخامة الرئيس العماد جوزيف عون عم بتابع شخصيا هالملف مثل ملف العقورة مثل ملف النافعة، وعم يسمع إذاعة جبل لبنان، وعم يتابع هو ومكتبه إذاعة جبل لبنان مع كل الأوادم بوطننا لبنان، خاصة من بعد مزار النافعة وقرر تطهيرها من الفاسدين. الرئيس ساندرا الخوري بكرة هالفاسدين رح يمثلوا أمامك. نتمنى عليك تطبق المواد الجنائية على المدعى عليهم، ونحن كلنا ثقة أنك رح تعملي بما ينص عليه القانون وضميرك الحي القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، وإعادة الاعتبار للقضاة زملائك. في قضاة زملاء لألك رئيسي ساندرا الخوري، والحياة استمرارية والقضاء استمرارية والأمن استمرارية وكله والعهود كلها استمرارية. فقضاة قبلك كانوا أخذين 3 قرارات بحجز سيارة الفراري، تم فك هالحجوزات تزويرا وبيعا والفتك بالقانون وبقرارات زملائك اللي لم يتم احترام تواقعهم. استخفاف هيدا بالقضاء من قبل الفاسدين والمزورين، ومثل ما قلنا هيدي جنحة، لا هيدي جناية. هي جنحة مبدئيا ولكن فعليا جناية، لأنه الفتك بقرارات قضائية هو جناية بيعاقب عليها القانون. إذن الرئيسي ساندرا الخوري بكرة الخميس خليهم يكونوا هالمزورين والبائعين من إنكريبت وطبيب التجميل الشهير وكل المتورطين ببيع سيارة الفراري والتزوير والتدليس، خليهم يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. وبنتمنى لك التوفيق، والتوفيق للقانون ودولة القانون بوطننا لبنان. الرئيسي ساندرا الخوري أهم شيء اللي بنقترحه نحن هو منعهم من مغادرة لبنان، لأنه إذا واحد منهم تمكن من مغادرة لبنان بده يميع ويميع أكتر الملف اللي كان عم بيميعه القاضي اللي كان قبلك القاضي الحجار، سنة ونص ميع بالملف، سنة ونص رغما عن إرادة القانون، وفل على بيته وما حرك الملف. تسلم دياته المدعي العام الجديد قاضي شجاع وقبضاي القاضي الحاج، فحول الملف لعندك الرئيسي ساندرا الخوري، وكلنا ثقة بوطنيتك وبضميرك الحي. وشكرا وللبحث صلة. متابعين صوتك عالي جبل لبنان، تحية للمستمع ديب بيقول تعيينات النافعة مش نافعة من تحت الدلفة لتحت المزرب. يسعد صباحك يا موسوعة كاملة. أنا وياكن، أنا وياكن يا لبنانية والحق أكترية. 03-444-037 رسالة.
5: صباحو جوني، كيفك اليوم؟ إن شاء الله بكون نهارك حلو يا رب، إن شاء الله بكون كل شيء تمام، إن شاء الله عبر منبرك على الفرد إذا جبل لبنان بتحقق أحلامنا، تتحقق أمنياتنا وبيرجع كل شيء مثل ما كان. نحن كمتقاعدين يعني على طول عم ننشد صوتنا عبر هالمنبر، هالمنبر الحر اللي بيعطينا الثقة بعودة كل شيء سلبوه منا وكل شيء أخذوه من معيشات لا أموال لا كل شيء لا الوضع. شو بدي خبرك يعني؟ قد ما خبرك قليل. عيب على اللي عم يعملوا فينا، عيب عيب يعني كثير كثير كثير هيك بحقنا. إن شاء الله عامل عبر هالمنبر الحر وصوتك العالي يرجعوا يردوا لنا حقوقنا ويرجعوا يعطونا كل شيء أخذوا منا ويرجع كل شيء مثل ما كان. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. أكيد وبإذن الله ما بيموت حق وراء مطالب. فكان بالحري لما بيكونوا عشرات ألاف المطالبين من متقاعدين مدنيين وعسكريين، ونحن صوتكم العالي يا شباب، صوت السائق العمومي الشرعي اللي عم بيجاهد ويناضل، إما مشتري سيارة وبيدفع متوجبات وللضمان وغيرها من الضرائب إضافة لحق المحروقات، وعم يجي شخص مزور نمرة أو عم يشتغل بلوحة بيضة بطريقة لا أخلاقية، نحن قضيتكم. المودعين نحن قضيتكم. كل القضايا اللي عم تطرحوا علينا عم نتبع على النهاية، نحن وياكم بإذن الله يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان. وقضايا المودعين وكتير من القضايا التانية للفساد، خاصة تعيين أيمن عبد الغفور، هالفاول هيدا اللي تم ارتكابه مثل ما كتب وغرد الدكتور فريد البستاني ونحن وياه أكيد رأينا واحد، تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة خطوة ناقصة لأنه متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. تحية العميد نزيه أبرصلي منا ومن الدكتور فريد البستاني، وعم نتابع أكيد تنظيمه وتحديثه لهالمرفق الحيوي، ولكن من طالب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالعودة عن هالتعيين الخاطئ. وزير الداخلية المستقيم والوطني العميد أحمد الحجار لازم التراجع عن هالقرار، لأنه نحن والأوادي بوطن لبنان والدكتور فريد البستاني اللي عم نحارب الفساد إيد بإيد نحن وياه، بنعتبر أنه تعيين أيمن عبد الغفور رئيس للدائرة المالية بالنافعة خطوة ناقصة. النائب البروفيسور فريد البستاني كان عنده نهاية أسبوع مثل العادي مليئة بالمناسبات. الجمعة 12 حزيران شارك بالقداس اللي دعت له راهبات الصليب بدير الأمر بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس. ترأس هالقداس المدبر العام الأب جوزيف أبي عون رئيس أنطش سيدة التلي بدير الأمر. هالرهبنة الحلوة راهبات الصليب اللي أسسها ابن غزير ضيعة الحلوة يعقوب الحداد الكبوشي. السبت 13 حزيران استقبل النائب البستاني بديوان القمر بدير القمر ببيته وفود ومخاتير من عدة بلدات بالشوف، محورة الحديث حول آخر التطورات الأمنية والمفاوضات بواشنطن وأمكانية شمول لبنان باتفاق وقف اطلاق النار. شدد النائب البستاني على أهمية عودة أهالي الجنوب إلى منازلهم بالقرى والبلدات، ومن ثم استقبل النائب دكتور فريد البستاني لجنة إدارة مستشفى دير الأمر الحكومي برفقهم ابن الشوف الفنان ميشيل أبو سليمان. يسعد صباحك الفنان الكوميدي ميشيل أبو سليمان. والدكتور برنار بيطار مدير العناية الطبية في وزارة الصحة. نحن بنعرف أنه مستشفى دير الأمر الحكومي وبمبادرة سخية من الدكتور فريد البستاني تم تمويله وتجهيزه، وهلأ رح تستلمه واستلمته وزارة الصحة وإن شاء الله يشغلوه قريبا جدا. والسبت بعد الظهر استقبل كمان أشخاص آخرين النائب البستاني وقام بزيارة لبلدية وادي الست وعقد اجتماع تنسيقي مع رئيس بلدية وادي الست بالشوف جهاد مقصود وأعضاء البلدية. أما الأحد 14 حزيران لبى النائب البستاني دعوة مدير مدرسة مار عبدة بدار الأمر الأب أنطونيو الفيغالي لحضور حفل تخرج الصف الثانوي الثالث فوج إيلوفيرا 2026 اللي كان تحت رعاية الأستاذ فادي حنين. تمنى النائب البستاني النجاح للخريجين بدروسهم الجامعية التخصصية. نشاطات لا تتوقف، ونحن وياك إيد بإيد النائب البروفيسور فريد البستاني لنتابع كل قضايا الفساد. وادعائك على وزير سابق هرب على كندا ورح نسترجعه بإذن الله، أو رح يتحاكم وتتصادر كل ممتلكاته بالبقاع وبكل لبنان نتيجة فساده، فساد النافعة، فساد الوزارات، استعادة أموال المودعين، إيد بإيد نحن والأوادم بوطننا لبنان والنائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية. لما كنت عم بدرس موسيقى بجامعة روح القدس بالكاسليك، كانت هالأغنية لما عم بعزفها على الجيتار تشكل نوع من حزن لألي، يمكن لأنه بطريقة غير مباشرة كانت هالأغنية هي تقريبا قصة حياتي. The House of the Rising Sun، فريق The Animals، جيتار.

not to do what I have done. Spend your lives in the sin.

house of the rising sun, the animals. إذن هذا الأكار اللي كان يحزنني أنا عم بدرب عليها هالأغنية، عم بدرب على عزفها على الجيتار.

رائع جدا بالأساس موجودة وبانتظاركن. Instruments Garage الأشرفية فسوح. عندكم كل أنواع الجيتار إلكتريك وجيتار ساش, عندكم كل أنواع الدرامز الباتري وكل أنواع الموسيقى. اختصاصيين بالموسيقى Instruments Garage الأشرفية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية, خليكم معنا.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. رسالة صوتية 03-444-037 أصواتكم العالية ومتابعتنا لكل قضاياكم وقضايا الوطن. الكلمة لألكم.
5: بونجور جوني، كيفك؟
6: ميشيل أبو سليمان.
5: بدي أشكرك كثير على متابعتك لكل مواضيعنا، وبدي أرجع أذكر بليز يا ريت موضوع المهندسين المتقاعدين راتب الشهر اللي بيطلع لهم.
4: مدام يسعد لي صباحك. لاحظتي مدام سوزان قديش صوتي عالي وانت صوتك مختلط مع صوتي؟ فهمت بس كلمة انه في المهندسين المتقاعدين، بس ما فهمنا ولا كلمة تانية لانه ما وطيت الصوت على الاخر. ميرسي كتير. يلا من لحق اليوم بنسمح لك انك ترجعي تسجلي مره تانية، بس الله يرضى عليكم وطوا الصوت على الاخر بس تسجلوا رسائلكم الصوتيه والمكتوبه. المكتوبه مكتوبه والمكتوب ما منه مهروب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ وش ماني الشركة اللبنانية اللي بتصرفكم بأكثر من 1400 فرع على كامل المناطق اللبنانية والأراضي اللبنانية. ومثل ما قلنا الحماس بالمونديال ومن خلال الوش فيزا كارد، وش ديجيتال فيزا كارد بيكون بلون العلم للوطن اللي انتم بتأيدوه بالمونديال. فيكم تحطوا علم لبنان

0: هالخدمه هيدي موجوده فقط available on the Wish app. Download Wish Money application واحصلوا على الكارت الخاص فيكم, Your Wish Digital Visa Card, بعالم البلد اللي بتحبه بالمونديال. ويش ماني بندفع أنا وياكم كل فواتيرنا لبلدية مدينة بيروت. الصحف العقارية بتحصلوا عليها من ويش ماني بفروعهم. خدمات للأطباء, خدمات للدكاترة الصيادلي, توفروا على حالكم الانتقال لبيروت للمقرات اللي أنتوا موجودين فيها من خلال خدمة ويش ماني بكل المناطق اللبنانية. توفر عليكم ويش ماني للأطباء والمهندسين والصيادلي. خدمات اسألوا عنها, ومثل ما قلنا داونلود ويش ماني أب. بندفع فواتير أوجيرو ألفا وتاتش أنا وياكم. فينا نشرج خطوط بالأسعار الرسمية إنترنت وموبايلز, صيانة لكل أنواع الموبايلز والتابلتز سامسونج بالفروع اللي بتحمل أيضا ويش تلاكو. أهلا وسهلا فيكن. وفروع ويش ماني الأساسية بالعديد من المناطق اللبنانية بتفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء بتصرفكن. ويش ماني بخدمة وطننا لبنان واللبنانيين بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألك فريد. نعم بعت لي اياهم على 70-220-888. للأسف رغما عن قرار وزير الداخلية بتطبيق القوانين المرعية الإجراء على العسكر, كل العسكريين بوجوب أنه يكونوا حاطين كاسك على راسهم ومسجلين دراجاتهم النارية, بعدنا عم نشوف رتبة وعسكر من كل الأسلاك وخاصة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي, وفي أمن عام وفي أمن دولي عم نشوفهم على دراجاتهم النارية بكل محبة عم يتنقلوا بدون حماية. تفضلوا سجلوا دراجاتكم النارية لأنه عم نحط على عينكم فيها هيدي. يعني أنا كمان صرت هلأ كل العسكري مش حاطط كاسك على راس ومش مسجل دراجته النارية. وطن وطن الله يحميك يا وطن, هيك بلش له فيها, حط كاسك على راسك. في وطن منهم قال لي مزبوط الحق معك تكرم عينك, بس ما بعرف إذا بينفذ أو لا بينفذ هالحماية لحاله, مش حماية لجوني الصديق أو لأي مستمع تاني. بس كمان في قوانين عسكرية بتطبق عليكم. تعرفوا شو, رح أرجع أرصد على بواب السكنات قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني كل الدراجات النارية غير الشرعية والسيارات اللي منا مسجلة وما فيها لوحات خلفية, رح أرجع أصور حول السكنات هيدي أنا مشهور فيها وبتعرفوني وبيعرفوني بكل سكنات كسر وين وسكنات بيروت بشكل خاص. يلا بس يمرق مثل العادة الله يعطيهم العافية الصليب الأحمر اللبناني ناقلين أحد المرضى على المستشفيات القريبة سلامة قلبه, ومنقل لهم سلامة قلب الوطن من المخالفة اللي ارتكبتوها قيادة الصليب الأحمر اللبناني من خلال عدم المتابعة لسرقة أموالنا الموجودة بصناديق التبرعات من 2.5 سنين واللي كانوا موجودين بفرع AUST بالمقر الرئيسي للAUST الجامعة بالأشرفية الساسين. في كان مقر للصليب الأحمر وفرع للصليب الأحمر داخل الAUST وانسرقوا الصناديق. يعني ما تكون تقولوا أنه انفتحوا, تم فتح الصناديق, تمت سرقة المصاري تبعيتنا يا قيادة الصليب الأحمر. وما بيكفي أنه تعطيكم 150 مليون ليرة إدارة الAUST الأشرفية لحتى تتنصل من الموضوع بالبيان اللي طلعتوه بس 24 ساعة, يعني حطيتوه سايد هيك ما حطيتوه على موقعكم لحتى ما تلتزموا فيه إلا بس 24 ساعة, بيان رفع العتب وبيان عذر أقبح من ذنب. أنه أعطيكم 150 مليون ليرة على ألا تكون اعتراف بأنه انه نحن ارتكبنا خطأ يعني من خلال سرقة المصاري وصناديق مصريات الناس اللي تعبانين فيهم وتبرعوا لكم فيهم. الدمات حساب الصليب الأحمر، دمنا حسابهم يا شباب ويا لبنانية، بس مصرياتنا مش حسابهم أبدا قطعيا. وفوق هيدا وكله طلعت قيادة الصليب الأحمر عند رئيس الجمهورية ووعدوه بالأصل الجمهوري انه ما رح يلموا تبرعات لسنة 2026، ورجعوا تاني نهار كذبوا على رئيس الجمهورية وصاروا عم يلموا من مختلف المناطق اللبنانية تبرعات. هيدي كذبة على رئيس الجمهورية، وبلغنا الأصل الجمهوري ودائما رح نضل نبلغ. بدنا نعرف الحقيقة، ما بيكفي هيك الطمشوة انتو إدارة الـAUST تعملوا هيك تدفنوا الشيخ زنكي سوا. لا، الصليب الأحمر منعشقكن، منموت فيكن يا شباب ويا صبايا اللي عم تسمعوني، ما تعتبوا ما تزعلوا، متطوعي ومتطوعات الصليب الأحمر ما تزعلوا، نحن منحبكن قد الدنيا، والدمات عحسابكن، بس مصرياتنا ينسرقوا لا مش عحسابكن، ورح نضل نقولها هيدي لحتى يتم إعادة فتح التحقيق بالموضوع. ودانا بزي مديرة الفرع أنا ذاك بالـAUST مستعدة كمان لحتى تدلي بشهادتها، وكانت بدأت تتابع الموضوع للآخر، ولكن طلبوا منها أنه خلص، قالوا لك الكاميرات معطلة اكتفي بهالموضوع. لا لا لا، قيادة الصليب الأحمر ما بتزبط معنا هيدي، مع جبل لبنان ما بتزبط. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى مغدوشي ومعرض رائع جدا بمغدوشي سيقام بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي مغدوشي. جمعية اليونان الخيرية بالتعاون مع بلدية مغدوشي ورئيسها المهندس رئيف جورج يونان بيدعو كل الفنانين عبر إذاعة جبل لبنان للمشاركة بمعرض آر إكسبو. هالمعرض هيدا رح يتضمن لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب، وكل الأعمال الفنية والإبداعية والفنون الجميلة. كل شخص منكم بحب يشارك أهلا وسهلا فيه، يعني إذا كان في شخص بيشتغل على الفخار هالمهنة الرائعة جدا القديمة، رسم، نحت، حفر على الخشب، كروشيه، كل الفنون الجميلة، فيكم تتصلوا على 03-235-966 03-235-966. آخر مهلة للتسجيل 25 حزيران، سارعوا للتسجيل. وما بعد منها هالمعرض بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشي البلد الحلوة المتعايشة والصامدة والصابرة بجنوب لبنان، الله يحميها، وسيدة المنطرة تحمي مغدوشي وتحميكم مستمعي إذاعة جبل لبنان بكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع توني يسعد لي صباحك، أكيد بيقول لي توني فريحة إنه الخوذة ضرورية كرمال أهله وعائلته هو أيضا. نعم، وأنا صرت جايب لكم أكثر من مرة وهالعرض بعده موجود. الصديق جورج عين ملك صاحب المؤسسة الشهيرة سبويلر سنتر بالأشرفية النهر مستعد يعطيكم إياها بأسعار رائعة جدا للعسكريين اللي بتجوا بتقولوا له نحن عسكر من مختلف الأسلاك الأمنية وسمعنا جبل لبنان وقالوا لنا أنه رح تعطينا كاسك بأسعار رائعة جدا وشبه رسميلة. تفضلوا، ما عندكم حجة. مرسي جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر وفريق عمله النهر الأشرفية. صوتك عالي جبل لبنان. شربل ورسالة صوتية.
1: بونجور استاذ جوني، بدنا نعزبك، نحن ببنايات آرا دفعنا 209 دولار كرمال المي وصار لنا 7 سنين ما عم تجي المي عنا.
0: يه يه.
1: وإذا بدرولنا إياها بدرولنا إياها ربع ساعة نص ساعة.
0: نعم.
1: وكتير خفيفة، يعني ما عم نلحق نعبد السترنات مي، والله تعبنا.
0: طيب مدام 7 سنين ليش صابرة هالقد؟ يعني إنه بعتيلي على 70-220-888 بعتيلي فاتورة المي تبعت سنة الماضي اللي دفعتها، وهلأ أساسا فيك تدفع كمان لل 2026. بعتيلي فاتورة المي ونحن منحولها لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، الله يعطيه العافية رئيس المصلحة ومدير المصلحة وفريق عمله بكل المناطق. بعتيلي بس على 70-220-38 الفاتورة لحتى يعرفوا البرانشما ويروحوا لعندك تكرم عينك. نيك نايم شربل بقى المدام اللي رقمك منتهي بال193 بخدمتك وبخدمة كل المستمع بكل محبة. وعم بسألك مدام إنه إذا صابرين أنتو رح نسمع بعد شوي أغنية أنا صابر بعد قراءة ما كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. من يعرف معنى الصبر؟ هيدا صيدول اليوم. ورح سمعكم صوت عصام رجي من الزمن الجميل أنا صابر. بقى ما تصبروا يا مستمعي جبل لبنان على أي ظلم. منتابع أكيد 7 سنين صبر كتير طويل. مدام إلهام سعيد فريحة بعد شوي بعد البريك مباشرة. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعضدي العلماني. سيا ترافل انشورنس siaassistance.com وروك ميتوال انشورنس شركات ثلاثة تأسست بخدمة المواطن اللبناني. الأخت الكبرى اللي تأسست هي CML وأنا انتميت لها من وقت تأسيسها. الصندوق التعضدي العلماني صحتكن دايما بمحلة إنه تكون مؤمنة. وأيضا سيا ترافل انشورنس للمسافرين واللي جايين على لبنان وخارج لبنان بخدمتكن صحيا واجتماعيا وأمنيا وثقافيا من جميع النواحي. شو بينقصكن أثناء وجودكم بلبنان كمغتربين؟ بتكونوا مأمنين. أبسط شغلة إنه إذا شخص وجعه درسه هو موجود بسياحة أو موجود بوطنه لبنان هو مأمن بكل الأوطان الموجود فيها المغترب. ولكن مغتربين ولبنانيين أثناء وجودكم بلبنان وخارج لبنان سيا ترافل انشورنس مهم جدا هالشركة كمان بالتأمين. لما تكونوا عم تأمنوا على سفرتكم قولوا لمكاتب السفر بدنا تأمين الرحلة عن طريق سيا ترافل انشورنس. زوروا صفحتهم سيا ترافل انشورنس siaassistance.com. وأيضا مثل ما قلنا روك ميتوال انشورنس 1567 روك ميتوال انشورنس. وفيكن تأمنوا على بيوتكن بناياتكن مصانعكن ممتلكاتكن البرية والبحرية. التأمين على الصحة والتأمين على الممتلكات إضافة للتأمين على السيارات. روك ميتوال انشورنس سوان جروب بيجمع هالشركات الثلاثة ومحبة لبنان وخدمة المجتمع اللبناني. إدارة وموظفي وموظفات روك ميتوال انشورنس سيا ترافل انشورنس وسي ام ال الصندوق التعضدي العلماني بيتمنوا لكم كل الخير وبيعايدوكن بالسنة الهجرية الجديدة بالعام الهجري الجديد. هيدا وطننا وهيدا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا. جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا مثل كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. لبنان لبنان لبنان. وبوطننا لبنان اليوم في مناسبة رائعة جدا، اليوم الأربعاء 17 حزيران الساعة 6 بعد الظهر بمرفق جوني السياحي، من قلب مرفق جوني السياحي وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني والنائب عن دائرة كسروان جبيل الأستاذ نعمة جورج فريم، يسر مجموعة الأستاذ مرعي أبو مرعي السياحية سيدر ويفز باخرة للنقل السياحي الرائدة في لبنان سيدر ويفز، وحفل إطلاق رحلات البحرية للعام 2026 اليوم الأربعاء الساعة 6 بعد الظهر بمرفق جوني السياحي مقابل مبنى الأمن العام. رح يكون في حفل على متن الباخرة، أهلا وسهلا فيكن. وكنا تابعنا أكيد نشاطات وزيارات النائب نعمة جورج فريم ورجل الأعمال أستاذ مرعي أبو مرعي اللي زاروا رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري ببعبدة وأطلعوه على التحضيرات الجارية لإطلاق باخرة النقل السياحي الأولى بلبنان سيدر ويفز، واللي رح تنطلق برحلتها الأولى اليوم التدشين، وفي رحلة من جونيا لأبرس بعد بكرة بعد إعادة افتتاح مرفق جوني واستكمال تجهيز صالة المسافرين بمبادرة مشكورة من النائب نعمة جورج فريم. إذن تحية لك نعمة جورج فريم، مرعي أبو مرعي، ومحبتكم لوطنكم لبنان، وهيدا هو الاستثمار بالسياحة وبالفن وبالثقافة. الله يعطيكم العافية ويكتر من أمثالكم بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: بونجور جوني، يعني هيدا اللي كان ناقصنا بعد الحقيقة، هيدا اللي كان ناقصنا، عرفت كيف؟ أوكي، يعني صليب الأحمر اللي هني على طول نحنا منتشكرهم ومنقدم لهم ومنضل على طول نصلي لهم، عرفت كيف؟ هيدا اللي كان ناقصنا بعد، نحنا بالفساد بهالبلد ضربنا الجينيس، لازم ينكتب عن جد يتسجل.
0: بونجور مدام لينا، الله يساعدنا. ما منقدر نسكت بإزاعة جبل لبنان صوتك عالي على أي شيء منه طبيعي ومنه مزبوط، وللأسف هيدا اللي صار. صارنا 6 أشهر من علي الصوت لحتى تحركوا من جمعتين وطلعوا بيان رفع عتب وعذر أقبح من ذنب الصليب الأحمر، حطوه لمدة 24 ساعة بوست على صفحتهم ورجعوا شالوه، يعني هو بيختفي بعد 24 ساعة، ما حطوا بوست ثابت، حطوا بوست متحرك لمدة 24 ساعة وقالوا اللي قالوا فيه انه نحن الشفافية. طيب وين الشفافية يا إدارة الصليب الأحمر الحبيب؟ وين الشفافية؟ سنتين ساكتين، ولو ما نحن كشفنا الطمة كشفنا لكم إياها بإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي انه كنتوا بعدكم ساكتين، لأنه 6 أشهر لحتى تحركتوا من بعد صمت وتهرب سنتين من الحقيقة، وهي سرقة صناديق التبرعات بداخل مبنى جامعة الـAUST الأشرفية ساحة ساسين، حيث كان هناك مركز للصليب الأحمر بترأس وأنا ذاك الأنسة دانا بزي، واللي طالبت وأصرت قالوا لها الكاميرات معطلة إدارة الـAUST. طيب وين الحرس؟ يلا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. أيها الحق لم تترك لي صاحبا، ولكن أنا وياكن والحق أكترية، وخاصة متطوعي ومتطوعات الصليب الأحمر، أوعى تزعلوا، نحن عم نطالب بحقيقة وبشفافية معينة بتفتقد لإلى قيادة الصليب الأحمر اللبناني، وهيدي برسم الصليب الأحمر الدولي وبرسم رئاسة الجمهورية، طلعوا عند الرئيس وكذبوا عليه، قالوا له وقفنا لم المصاري للعام 2026، وتاني نهار طلعوا على مراكز دينية ومراكز اجتماعية وتجارية وصاروا يرجعوا عم يلملموا الصليب الأحمر، ومصرياتهم مسروقين، مصرياتنا هيدول مش مصرياتكم، صاروا بالصناديق بلكن كانوا أماني ليروحوا على المطرح المزبوط وانسرقوا وسكتوا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 17 حزيران 2026 بعنوان إشارات واشنطن وطهران. بانتظار أن يبلور الإعلان الرسمي عن الاتفاق الإيراني الأمريكي يوم الجمعة تفاصيل ما ورد في النص، تبقى التكهنات سيدة الموقف وتثير التساؤلات حول لبنان وما ورد بشأنه الكثير من الفضول لدى الجميع. فهل صحيح أن لبنان عاد تحت العباءة الإيرانية برعاية أمريكية، أم أن هناك مبالغة كبيرة في الموضوع يصورها بعض من أبواب الممانعة لتبرير ما حصل من إبادة للحجر والبشر في الجنوب والضاحية والبقاع إسنادا لطهران؟ من الواضح والأكيد حتى الساعة أن لبنان مشمول بالاتفاق، وأن إسرائيل أدركت ذلك رغم أنها ترفضه، وأن حزب الله يعني الحزب الممنوع والخارج عن القانون هلل للاتفاق لأنه يخرجه من المأزق الذي دخل فيه، كما أنه يظهره إلى العلن مدعوما من إيران ومسنودا بها، وأنه صار معها من الأوراق القوية للتفاوض. تضيف إلهام سعيد فريحة السؤال: من سينزع سلاح حزب الله وسط منطق النصر والانتصار والزهو بقدرة الحزب على دحر إسرائيل، ووسط الحديث عن توازنات جديدة ستقلب الطاولة وتأخذ الجميع إلى دوحة، اتفاق دوحة آخر فيه إعادة لرسم أدوار الطوائف وأولها الطائفة الشيعية؟ وهنا السؤال، تضيف إلهام سعيد فريحة: من لديه الجرأة اليوم على فتح حوار داخلي كنا سبق أن دعونا إليه لتفادي الانقسامات الداخلية، خصوصا في لحظة مصالح الدول التي تغلب للأسف معايير الوطنية والعقل والمنطق؟ ثمة طائفة شعرت أنها في الزاوية نتيجة خيارات ومغامرات بعض قياديها، تشعر اليوم بالزهو وتريد الانتقام، وبدون يقرشوا ويتمنوا ويفسروا الاتفاق الإيراني الأمريكي على طريقتهم الخاصة وعلى ذوقهم. تنهي إلهام سعيد فريحة: لعل السؤال الأكبر هنا، ماذا باستطاعة التفاوض المباشر في واشنطن أن يقدم وسط هذه الإشارات الجديدة الآتية من واشنطن وطهران؟ إشارات واشنطن وطهران بقلم إلهام سعيد فريحة، فيكم تطلعوا على كل مقالاتها موقع الأنوار.com الإلكتروني. وصيد اليوم بعنوان: من يعرف معنى الصبر؟ رفع تلميذ يده بسرعة وقال: الصبر هو أن ننتظر الكتاب حتى يصل ثم ننتظر الكهرباء لنقرأ. ضحك التلاميذ وأضاف التلميذة: وأحيانا ننتظر الإنترنت لنرسل الفروض ثم ننتظر الشبكة لتصل. ابتسم الأستاذ وقال: ممتاز، وأنتم ماذا تعلمتم أيضا؟ أجاب أحدهم: تعلمنا أن المدرسة ليست فقط دروسا بل مكان نتعلم فيه كيف نتعاون ونساعد بعضنا البعض رغم كل الظروف. هز الأستاذ برأسه بفخر وقال: لهذا السبب تبقى التربية الرسمية في لبنان مدرسة للصبر على الصبر. من يعرف معنى الصبر بقلم إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الأربعاء 17 حزيران 2026. ودائما السيدة إلهام سعيد فريحة لما بتكتب هيك عن عناوين وعن أمثال وغيرها من الأمور، دائما أكيد بختار لها ببعض الأوقات أغاني بتكون مناسبة لموضوعنا. اليوم موضوع الصبر ذكرني بأغنية حلوة كتير من الزمن الجميل، من زمن السبعينيات والثمانينيات الجميل، عصام رجي وأنا صابر. هيدا بتنطبق علينا بوطننا لبنان، صابرين. وفي مدام قبل شوي صار لها صابرة 7 سنين والمي مقطوعة عندها، ورح نتبع عليها بإذن الله تحت الهواء مع الإدارات ومنبلغكم النتيجة. أنا صابر ابنك فرشيمة عصام رجي.

0: عصام رجي الحبيب نفسك بالسما وهالبحة تسلم والأخلاق الحلوة والرفقة الحلوة اللي ترافقناها سنوات طويلة من مسيرتك الفنية. عصام رجي ابن كفر شيما وابن كل لبنان وابن بلاد العرب، نفتخر فيكن أركان الفن اللبناني، ودائما بتسمعوا أصواتهم عبر إذاعة جبل لبنان. داونلود ويش ماني أب مثل ما قلنا لحتى تحصلوا على كارد ويش ديجيتال فيزا كارد بلون الوطن اللي انتم ايدينه بالمونديال. هيدي خدمة مهمة جدا، فيكم تحصلوا عليها فقط من خلال ويش ماني أب. داونلود ويش ماني أب. عنا مونديال وعنا حماس بوطننا لبنان وبكل الأوطان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 و باريلوس هوكيس.
1: بونجور استاذ جوني، يعطيك العافية. أنا عم بحكيك من بنايات قارة حارة الغارنة. نحن عنا مشكلة وهي مشكلة الماي. كل سنة بندفع 203 دولار بس ما عم تجينا ماي بالمرة، يعني كل يومين عم نعبي الستير. مع أنه أنا عندي أصحاب ببصاليم وبنقاش كلهم عم يوصلوا لهم ماي، ما عدا نحن. وعم ندق لشركة الماي عم بيقولوا لا ايه انتروا شوي، بس هيدا مش حال. يعطيك العافية.
0: باريلوس هوكيس غارسيا، بعتي لي الفاتورة اللي دفعتوها لشركة المي على 70-220-888 لنبعتها لإدارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وتكرم عينيك منشوف إذا في عندكم عطل بيروحوا وبيشتغلوا الشباب الله يعطيهم العافية. تكرم عينيك. هوكيس جيجارس يافريغس، نحن بخدمتكم. هوس جبل لبنان تساينة، هونو قولو الطورو لبنان، هون إذاعة جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم بعد بريك. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتصفح أنا وياكم آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، وفيكم تحضروا كمان تلفزيون جبل لبنان التجريبي والفيديوهات الحلوة، إضافة لسماعكم لإذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي. قصف مدفعي يستهدف منطقة القطراني وسجود في جزين. انتهاء المباراة بفوز منتخب النمسا على الأردن 3-1. أخبار رياضية وكل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن. أستراليا خففت تحذيرات السفر إلى الشرق الأوسط بعد اتفاق أمريكا وإيران. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي. الجيش الإسرائيلي يسعى لإقامة منطقة عازلة في لبنان. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الجزائر. أخبار رياضية وطنية اجتماعية. وكنا عم نتابع فجراً خسارة كبيرة للعراق أمام النرويج في كأس العالم 2026. إذن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع تابعوا جبل لبنان أبليكيشن وأخبارنا على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الخميس رح نكون باتصال مباشر على الهواء مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، لأنه بكرة الله راد رح تنطلق صباحاً قافلة حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، قافلة إنسانية تتضمن مساعدات محروقات وأدوية وأغذية ومستلزمات طبية لقرى 3 بجنوب لبنان، رميش الصامدة، دبل الصامدة، وعين إبل الصامدة. 3 قرى بكرة رح تزورهم كاريتاس، ورح يكون أيضا ببركة السفير البابوي وحضوره الكاردينال باولو بورجيا. إذن بكرة بيكونوا موجودين على الطريق ومنطلقين، ومنحكي نحن وياهن ومنصلي نحن وياهن يوصلوا بالسلامة، والله يحمي قرانا الصامدة والتي ما زالت صامدة وصابرة بجنوب لبنان. رميش، دبل، عين إبل، ودائما كمان قلبي بيكون عندكن بكل قرى مرج عيون، ودير ميماس القرية اللي انظلمت سنوات وسنوات بالوادي اللي ضلوا ملغم وما نظفوا من الألغام. بكل الأحوال بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، شلومو شاينو أبونا معليو، وبكرة الله راد الخميس بالسرياني حمشو بشابو. حمشو بشابو يعني الخميس من كلمة شبوعه، اليوم الخامس بالأسبوع. حمشو بشابو ومنتصل ومنرفقون ومنصلي نحن وياهن. وكانت كاريتاس لبنان ووزارة الصحة نظموا يوم طبي للنازحين من القرى الحدودية بمنطقة الفدار جبيل. اليوم الطبي للنازحين من القرى الحدودية بصالة كنيسة سيدة الدوير بالفدار، وضمن هاليوم الطويل يوم طبي، استشارات باختصاصات الطب العام، الأمراض النسائية، أمراض الغدد والسكري، بالإضافة إلى تغطية الفحوصات المخبرية وتوزيع الأدوية مجاناً. كاريتاس لبنان الله محييكم، وجبروا بخاطر أهلينا من القرى الحدودية المهجرين والموجودين ببلاد جبيل بمنطقة الفدار. سيدة الدوير تحميكن، سيدة لبنان تحميكن، كاريتاس لبنان، نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع، محبة بلا حدود. تحت هالعنوان فيكن تتبرعوا لكاريتاس caritas.org.lb/donation، وبتتبرعوا بسخاء لهالرابطة اللي بتستاهل كل الدعم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
3: يسعد لي صباحك استاذ جوني، هيدي عن امبارح السبت على اساس بعتها طلعت مش رايحة، هيدي عن جديد. يسعد لي صباحك وصباح استاذ وليد ابو سعد وصباح استاذ بلال عاصم وصباح الدكتور سمير جعجع، احلى عالم بالعالم.
0: يسعد صباحك محمد العشي أبو شوشة من شركة رامكو التسبي، تحية لألك ولكل الشباب اللي بشوفهم فجراً وبكل ساعات الليل والنهار، شباب رامكو التسبي ببيروت الإدارية بالمتن وبكسروان، الله يعطيهم ألف عافية. عم يحكي محمد أبو شوشة عن مدير عام شركة رامكو التسبي، هو أيضاً رئيس بلدية سلفايا، وليد بوسعد وبلدة سلفايا الحبيبي، وزيارتهم بوقت سابق للدكتور سمير جعجع والطلب كمان منه المساعدة لها الضيعة الحلوة بالعديد من القضايا الإنمائية والحياتية والمعيشية. ونحن عبر إذاعة جبل لبنان عم نتابع مع رئيس بلدية سلفايا وليد بوسعد ومع أعضاء المجلس البلدي قصة، في قصة طويلة عندهم صايرة في بير ماي بسلفايا تم حفره، ولكن هالبير طلع ناشف وما في الكمية الكافية من المي، شبه ناشف. فهلأ عم نشتغل لحتى نأمن تبرعات لسلفايا الحبيبة لتعايشها مع الضيعة المجاورة. سلفايا قرية متعايشة بجبل لبنان، وبدنا نأمن لهم نحن وكل الخيرين إنه يحفروا بير تكون ميتها تأدي سلفايا وصمودها لسلفايا من ناحية المي اللي هي ركن من أركان الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني، ومستمرة العروضات لبعد بكرة أو حتى نفاد الكمية، عروضات رائعة جدا على المواد الغذائية الأجبان والألبان. اللي بيحبوا شوكو برنس، شوكو برنس 28 جرام ب 30 سنت فقط. بقسم الخضار والفواكه كل يوم توصل الخضار الطازة لجوني وللزلقة، فهد 34000 ليرة كيلو الملفوف، 67000 ليرة كيلو البطيخ الأحمر، على الكحول المشروبات الروحية كتير أسعار رائعة جدا. فيكن توفروا بالمشروبات الروحية ما بين الدولارين وال15 وال20 دولار أحيانا على بعض الماركات من الويسكي وغيره. كل انواع البذورات ومنهم كريكيتا، عروضات حلوه كثير على بذورات كريكيتا وبذورات الازه، وكمان سنيبس فري فوتبول مع كل شراء لسنيبس موجوده بكرتونه 15 باجز سنيبس ب $8.90 ومعهم فوتبول هديه. غندور 3 خمسات بسكوي $2.45. منتوجات السلطان بيكري، السلطان بيكري توست وبرجر وسوفت ساندويشز بأسعار رائعة جدا. برينجلز 165 جرام برينجلز مختلف الطعمات $1.90، أسعار مثل ما قلنا محسومة. كمان على أدوات المنزلية، سيشوارات، فير، سيشوار، كل المستلزمات المنزلية بأسعار رائعة جدا ومحسومة لأدوات منزلية أوروبية ومن مختلف أنحاء العالم. مكويات، مكوية كينوود ب $21.50 على البخار. إذن عنوان من عناوين التوفير وسأتكم بمحله، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء، نهاركم سعيد وإيامكم سعيدة ومعايدة مجددا من إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بالسنة الهجرية الجديدة. من الوطن ولكل الوطن، وسيأتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة، بس ليش هالقد طويل الرسالة؟
3: يسعد لي صباحك، صباح لبنان، صباح المحبين كلها لك يا رب. عندي رسالة بدي أوصل لك إياها اليوم يا خي جوني. إنسان كانت إيده ممدودة للخير، كل الناس، كل العالم بتحبه، كل العالم بتحترمه، شاب عمره 34 سنة، يعني أنا ما بفهم أنه في جمعيات مثل كاريتات، الدفاع المدني، الصليب الأحمر، لك كل الجمعيات، بس جمعية على أساس بالخير عندها سلاح بقاوم دولة، شاب مارق مرق الطريق بيفتحوا مشكل بيصيروا عوصوا عليه عامدا متعمدا بعوصوا بإجراءه براسه، ليش طيب؟ شو عامل لهم؟ وكل ما قرب واحد عليه بلشوا طلعوا النار عليه. ليه؟ يخيلك حق عنده، في دولة، في شرعية، في عالم، صح ولا لا؟ روح تشك عليه، إذا ما قالك عليه ليه عم بتقوص عليه؟ وكل ما قرب واحد عليه بتصير تقوص عليه حتى ما يشيلوه من الأرض.
0: طيب طلال، يسعد لي صباحك يا طلال. طلال، هيدي قصة أمنية، وقصة بتتعلق بالقانون وبدولة القانون، وأكيد مفروض يكون فيها ادعاء وفي عندك محامي من ناس نحن وياه، تكرم عينك. يعني عم نخبر خبرية عامة وليش قوص عليه وكيف قوص عليه. بطبيعة الحال إنسان تقوص يعني في حق عام وفي محاكمات وفي ادعاء. بدي أتعرف منك تحت الهواء على 70-220-888 على هالقصة هيدي، مين محاميك ومن ناس نحن وياه أكيد، ومنتبع لك القضية للنهاية، تكرم عينك وعين كل مستمع لا إزاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان وتساعية صلاة، تساعية صلوات، من اليوم بلشت امبارح واليوم تاني نهار ومستمرة على 23 حزيران بكنيسة مرتقلة بجل الديب مع مريم من أجل لبنان، تساعية صلوات وصوم. كل يوم الساعة 6:30 بعد الظهر المسبحة الوردية، 7 المساء الذبيحة الإلهية، و8 المساء السجود للقربان المقدس. إذا بلشت بكرة ومستمرين ل 23 حزيران. وأكيد الأب ميشيل عبود الكرملي صلى معهم امبارح الثلاثة ودايما موجود بصلواته بمختلف المناطق اللبنانية من أجل وطننا لبنان. زوروا صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لتتابعوا كل أخباره ونشاطاته بكل محبة. إذن منصلي من أجل وطننا لبنان ومنصلي نحن والأب ميشيل عبود الكرملي من أجل كل شخص منكن. الرب يبارككن ويبارك عيالكن ويبارك وطننا لبنان وطن التعايش. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
4: صباح الخير أستاذ جوني. بس لو بهالفاسدين واللي عم يطولوا على الدولة واللي عم ينصبوا على الناس واللي عم يستولوا على أملاك الناس واللي قاعدين بأملاك غير شرعية واللي عم يسبوا واللي عم يبهدلوا واللي عم يتقاووا على الشعب اللبناني وعم يشتغلوا مثل ما بدهم وعم يستبيحوا البلد، ليه الدولة ما عم تاخد فيهم قرارات؟ مين حاميون هيدول؟ في شخص حاميون ونحن عارفينه من هو، هذا اللي عم يعمل حاله انه هو على رأس الدولة. يشوف جماعته شو عم يعملوا، يشوف الفساد اللي عم يصير.
0: يسعد صباحك. عم نتابع. ما رح يبقى فاسد فوق راسه غطى طالما في عنا رئيس جمهورية نحن ويا إيد بإيد لمكافحة الفساد بوطننا لبنان، وعنا رئيس حكومة قاضي الله يعطيه العافية كمان وعم ياخدوا قرارات كحكومة بشكل رائع جدا. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، إذا عندكم أي فكرة ومشروع ومش عارفين كيف بدكم تطوروه، إذا أنتوا فريق مكون من شخصين أو أكثر عمركم بين 18 و 28 سنة ومن الشمال أو عكار أو البقاع، هيدا البرنامج لألكن. مسار الجيل الريادي برنامج متكامل بيساعدكم تطوروا فكرتكم من التفكير التصميمي لورشات العمل المالية وصولا لمرحلة الاحتضان مع فرص للحصول على تمويل أولي. طوروا مشاريعكم خطوة بخطوة وقدموا هلأ. apply now injaz-lebanon.org/gil. زوروا صفحة ميشيل ظاهر الاجتماعية، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي من الأجيال الريادية، وأهلا وسهلا فيكن من الشمال عكار أو البقاع، للوطن بكل محبة. الشمال عكار أو البقاع ومن البقاع لكل لبنان والعالم ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. إذن زوروا صفحتهم واشتركوا بكل النشاطات اللي عم بتقدم لكم إياها هالمؤسسة. مدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملها من الوطن ولكل الوطن بيعيدوكن عبر إذاعة جبل لبنان بالسنة الهجرية الجديدة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: لبنان من الأصوات العالية اللي عم تحط الإصبع على الجرح بمختلف القضايا الوطنية. ماذا استفاد شيعة لبنان من إيران؟ أين المصنع وأين الجامعة وأين المستشفى التي تم بناؤها؟ إيران بنت الأنفاق والبيوت التي حشتها بالصواريخ، لكن لم تبني أصولا دائمة. والزميل محمد بركات، تجربة إيران بالحكم هي السيطرة بالحديد والنار، وهذا ليس حكما. خلينا نسمع نحن وياكم رصد دقيقتين ونص من هالموقف الوطني اللي أدلى فيه الزميل الإعلامي والناشط محمد بركات لزملائنا بإذاعة صوت لبنان الأشرفية. نسمع سوا.
1: ماذا استفاد الشيعة من هذا النفوذ الإيراني؟
2: كلام خطير قاله الصحافي محمد عبيد. مصير ومسار الشيعة في المنطقة وتحديدا بلبنان مرتبط مباشرة بإيران. إذا سقطت إيران يسقط هؤلاء، وإذا ربحت إيران يربح هؤلاء.
1: طب كانت إيران ربحانة، شو ربحنا؟
2: نفوذ بلبنان. شو كان بدك أكثر من هيك نفوذ؟
1: الشيعة شو ربحوا، مش حزب الله وإيران، في فرق. أول شيء، أي فائدة يجب أن تكون دائمة. سمي لي المصنع اليوم فيه يا خيي، عندكم فيه فتال ما هيك، طلع جعجع نزل جعجع، طلع سامي
2: جميل،
1: بضل فتال ما هيك، هيدي أصول دائمة. سمي لي فتال الشيعة. ما الذي بنته إيران للشيعة ليبقى؟ البيوت راحت، عمروا بيوت وأنفاق، والبيوت معظمها تعمر، إما لينحط فيها صواريخ وإما ليستأجروها من الناس. جزء كبير من البيوت اللي تدمرت هلا بقولوا عم بعطي إحداثيات، راحت تدمرت، طلع فيها صواريخ، ومش لناس بحزب الله. عندك 4 محلات على طريق عام، هاي 2000 دولار بالشهر أجرنا إياهم، وما بتسأل شو عم نعمل فيهم، ينزل تحته النفق. هيدا اللي عملته، هيدا نفوذ. مبنى بتحط فيه صاروخ وبيروح الصاروخ والمبنى، شو بيبقى؟ وين الجامعة اللي عملتها إيران؟ وين اليسوعية الإيرانية؟ وين الجامعة الأمريكية الإيرانية؟ وين أوتيل ديو الإيراني؟ شو عطتنا إيران؟ شو قدمت لنا؟ غير الموت والتحضير للموت ومجالس العزاء وعبادة الشهادة. أين النفوذ الذي سيبقى؟
2: على هذا الأساس أنت كنت عليه.
1: الذين انتخبوا تحرير القدس دفعوا الثمن، ودفعناه معهم. نحن ما انتخبنا هذا المشروع. 30% من الشيعة انتخبوا هذا المشروع، 30% من رب 30 انتخبوا تحرير القدس، و100% من رب 30 دفعت الثمن. هاي إيران، أين النفوذ؟ وين رئيس الجمهورية اللي جابت لي إيران الشيعي؟ بالنظام شو عطتني إيران؟ هلأ راحت إيران، راحت فرنسا، ضل رئيس الجمهورية الماروني مش هيك؟ ربحت إيران على العرب في لبنان، بطل رئيس الحكومة سنة؟ الإيرانيين ما بيعرفوا يحكموا. التجربة الإيرانية في الحكم هي تجربة الحديد والنار، والحكم مش هيك. الملك ليس لا يكون فقط بالعسكر، منذ فجر التاريخ لليوم. إلا التجربة اللي قدروا حكموا فيها الإيرانيين حيث حلوا أقوياء. اللي باليمن كيف حكمين؟ اللي العراق قدروا حكموه؟ سوريا قدروا حكموها؟ قتلوا فيها لشبوا؟ لبنان قدروا حكموه؟
2: حكموا بس ما قدروا
1: غيروا بالحديد والنار. هذا ليس حكما، هذه سيطرة. سيطرة شيء والحكم شيء تاني. سيطر بشار الأسد على سوريا 10-15 سنة.
2: انت مع
1: هل استطاع أن يحكمها؟
0: إذن مهم جدا فيكم تابعوا هالمقابلة على كل وسائل التواصل الاجتماعي للزميل محمد بركات، فيسبوك، إنستغرام، ووسائل التواصل الاجتماعي. تحية لك ولشجاعتك وصوتك العالي من داخل الطائفة اللبنانية واللي منحبها قد الدنيا. طائفة عندها علماء من جبل عامل، طائفة أعطت الوطن الإمام موسى الصدر، إمام الوطن المغيب موسى الصدر. محمد بركات وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان، وإحنا وياك إيد بإيد أكيد بخدمة الوطن، بخدمة الحقيقة، ووضع الإصبع على الجرح بخدمة الحقيقة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا بلبنان شركات لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة الاقتصاد اللبناني. حلال رانتكار، حلال جروب لبيع وتأجير السيارات. حلال رانتكار لكل مواكبكم، مواكب الأعراس، مواكب الخطبة، كل السيمينرز اللي بتنظمها الشركات اللبنانية والمؤسسات لموظفينا. إذا كنتوا بدكم تنتقلوا كمجموعة إلى الأماكن السياحية اللبنانية البعيدة والقريبة، فيكن تستأجروا بولمان، فان، باص، ومن السيارة الصغيرة لسيارات المواكبة المصفحة. حلال رينتكار بخدمتكم. أمير حلال وفريق عمله من المنصورية لكل لبنان، بخدمتكم.

0: بمدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رنتكار 03-166-711، حلال رنتكار 71-166-711، بخدمة لبنان، اقتصاد لبنان وسياحة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أيمن عبد الغفور وملف النافعة. ملف النافعة اللبنانية اللي عم نفتح ونحن وكل الصالحين بوطننا لبنان، ومع النائب البروفيسور فريد البستاني ومع كتير من الأشخاص عم نتابع هالملف عبر إذاعة جبل لبنان، وما رح نسكت عن هالموضوع. بكرة في عنا جلسة مهمة جدا ترأسها القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، وهالجلسة هيدي رح يتم البت فيها بملف رفع الحجوز، 3 حجوزات قضائية كانت موجودة على سيارة مميزة. طبيب تجميل كان بيملك هالسيارة المحجوزة بموجب 3 قرارات قضائية تم الفتك فيها، انسحبت القرارات القضائية والحجوزات وانباعت السيارة. في عنا 6 أسماء، 3 منهم بيشتغلوا سماسرة بالنافعات بلبنان، وبخاصة نافعة الدكوان الأساسية، و3 أشخاص آخرين من شركة إنكريبت اللي راسها فاسد. وهالفاسدين الستة عنا أساميهم الثلاثية مع أسامي بياتهم اللي ما عرفوا ربوهم، ورح ينزاعوا عليكم بس يتم الحجر عليهم والحز عليهم. ولكن اللي منقترحه نحنا أنه يتم منعهم من السفر لحتى ما يزمطوا بريشهم ويهربوا برات لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان، دائما بيصدر بيانات، وتحية لمديرية التوجيه ومدير التوجيه بالجيش اللبناني والضباط والرتباء بمديرية التوجيه. من إذاعة جبل لبنان اللي هي إذاعة الجيش اللبناني، ريثما نأسس لهم إذاعة للجيش اللبناني ونصير كمان بإذاعة جبل لبنان إذاعة الجيش اللبناني الرديفة واللي أسست إذاعة الجيش. دهمت وحدة من الجيش في حي شراوني ببعلبك منزل مواطنة اسمها ألاف عين ألاف. دائما لما بيوصلنا لمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن بيكون بيانات أكيد تنحط وبتتابعوها، بيانات قيادة الجيش مديرية التوجيه. ولكن اللي لفتني امبارح أنا وزملاء المحررين بجبل لبنان أبليكيشن إنه منزل مواطنة دهموه وضبطوا كمية من المخدرات المعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية. الجيش الله يعطيه العافية عم يشدد مكافحة الإتجار بالمخدرات بمختلف المناطق اللبنانية، ومنهم حي شراوني ببعلبك. لمعلومات الجميع حي شراوني كان حي مسيحي، ولكن من بعدها بالحرب اللبنانية تركوا المسيحيين وتحول حي شراوني لحي المطلوبين للأسف. أكيد في بعض الأوادم منحييهم من قلبنا، ولكن كل مين بده يروج مخدرات من نوح زعيتر وأبو سلة اللي قضى عليه الجيش اللبناني هو ومرافقينه، أبو سلة ما استسلم. نوح زعيتر دغري رفع العشرة ونزلوه على وزارة الدفاع، وهلأ عم يخضع على رجيم مرتب وتحقيقات ومحاكمات أكيد صار بين إيدين المحكمة العسكرية. فمن هالمنطلق هيدا تحول لحي للمطلوبين، حي شراوني للأسف مع البقاع الشمالي وبتغطية من حزب إيران المحظور وغير الشرعي للأسف. هلأ اللي لفتني بالصورة اللي وزعتها قيادة الجيش مديرية التوجيه، في RPG عندها لهالمواطنة. نعم RPG جديدة بعدها بشحمة، قاذفة RPG ورشاش كلاشينكوف مميز، بوز طويل مع ستاند لحتى كمان يركز الرميات تبعيته أو تبعيتها، ما هي عم تستعملون، مع مماشط منوعة، خرطوش للكلاشينكوف، الحبوب المخدرة، بودرة وفي عندها جهازين لسلكي، هاي بصورة اللي وزعتها، الصورة اللي وزعتها مديرية التوجيه، جهازين لسلكي لحتى تنسق مع الأشخاص اللي بيقولوا لها أحياناً أنه في دوريات جاي عليك هربي أو اختفي. وكمان الملفت مش بس الار بي جي، عندها كلبجات. شو هاي الكلبجات هاي؟ عم تكلبش ناس؟ شو عم يتعمل الكلبجات عندها ببيتها بشتراوني ببعلمك يا؟ بقى هايدي مواطنة، بس أبداً منا مواطنة صالحة أبداً، ولا أهلها ربوها، أما وبيا ما ربوها على الصلاح. وإن شاء الله ما يكون عندها أولاد تكون عزبة هالمواطنة هايدي، حتى ما تكون ربت أولادها على حب السلاح غير الشرعي والفتك بصحة اللبنانيين واللبنانيات من خلال ترويج المخدرات والرماية بالأربيجي. يا عين على هالاستكبار بالسلاح غير الشرعي وغير اللبناني. الله يكسر إيديكم ويكسر إيديك يا حضرة المواطنة من حي الشراوني بلبقى. تسلم دياتكم جيشنا اللبناني البطل، وأكيد بعدنا ناطرين أنه تنفذوا لنا القانون ببيروت الإدارية مثل ما طلب منكم مجلس الوزراء، وكان مجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طلبوا منكم تنظفوا لنا بيروت الإدارية من الأسلحة غير الشرعية والمخازن والمخازن الصواريخ والأسلحة غير الشرعية. لحديت هلأ ما شفنا شيء زيادة عن اللزوم، مع أنه إحنا عندنا معلومات كتيرة من الأوزاعي جنوب بيروت لبيروت الإدارية بمختلف الأحياء. عندنا عناوين البنايات اللي فيه ملاجئ بقلبها، كعاب هالبنايات هيدي مزودة بصواريخ وزخائر مثل الأربيجيات والرشاشات والأشياء غير الشرعية لهاي المواطنة بالشراونة. بقى نفذوا لنا يا جيشنا لبنان البطل، نفذوا نفذوا، بدنا تنفيذ للقرار الشرعي. خلصونا على الأقل بيروت الإدارية. طيب إنه بعدين رح تستلموا لبنان كله، شو بنعمل إذا بيروت الإدارية بعد الحديث هلأ ما مطحلين ومش ما وصلنا إنه لنتيجة فيها؟ يا أكيد مع كل المحبة، يعني هذا الشيء ما رح يخلينا نحب السلاح غير الشرعي، لا، شايفينكم ومش مصدقين، شرف وتضحية ووفاء، نفذوا، عملوا معروف. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباحو يا أستاذ جوني، كيفك؟ والله قويك ويعطيك العافية، وأنا عطول بسمعك يا أستاذ جوني. بعدنا منقول في عنا دولة وفي عنا قاضي وفي عنا قضاة والفاسدين وننن، بعد ما حطينا ولا فاسد بالحبس، وبعدنا منسميه العهد جديد، رح أصير له سنتين وبعده عهد جديد منسميه. يا أستاذ جوني بعرف أنت ما فيك تعمل شيء، والله قويك، كل هالشعارات والله سئنا منها وجرنا منها. يا محلى أيام زمان، يا محلاهم.
0: يلا قول الله، قول الله، بدنا نضل أكيد مؤمنين بهالعهد الجديد، لأنه عهد واعد نضيف سيرته ناصعة البياض بالمؤسسة العسكرية من وقت ما كان بالمدرسة الحربية وقائد للجيش اللبناني، حافظ على الجيش بأحلك الظروف، كان يحط المصريات مباشرة اللي يجوله من قطر الخير ومن مملكة الخير المملكة العربية السعودية وبشكل عام من كل البلدان، يحطهم بالخزنة بوزارة الدفاع ويتوزعوا على الضباط والرتبة والأفراد $100 لكل واحد بالتساوي ليحافظ على الجيش. فالإنسان اللي حافظ على جيشه على القسم على علم لبنان بالمدرسة الحربية صار هلأ مسؤول عن الجمهورية اللبنانية، أعني به العماد جوزيف عون، مغوار بطل. الله ينصره على كل الأشخاص وأعداء لبنان المنظورين وغير المنظورين، اللهم آمين. صوتك عالي جبل لبنان، الرسالة الأخيرة.
2: صباح جوني، كيفك؟ ساعتك معك دي مارك. خيي بس بدي أسأل سؤال، في تمثال مارياس تخيل اسمه، حد شركة كيا، حد جنب المدرسة اللي حد شركة كيا، قالوا يومين مفقود، بدنا نعرف إذا انسرق أو انشال واحدة منه.
0: دي مارك تواصل معي، انت معي كمان موجود على 70-220-888. صور لي قاعدة التمثال حتى نراجع نشوف البلدية ونشوف القوى الأمنية والكنيسة التابع لها. يلا هيدي كمان قصة جديدة واعتداء على مقدسات لبنان المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية. الله يساعد وطننا لبنان ونحن وياكم إيد بإيد. آخ يا وطن لبنان، الله يكسر إيدين كل مين بيكره وطننا لبنان. الله يكسر إيديكم يا بلا أخلاق. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي بـ785، المستمع اللي رقمه بينتهي بـ506، بعت رسالة صوتية يا منحطها هلأ قبل ما ننهي برنامجنا أو منحطها بكرة الصبح. رقمي هو 70-220-888. هين يا ديمارك، صار لك معنا شهور وشهور. 70-220-888. بعت لي صورة القاعدة اللي تم الاعتداء عليها لتمثال، والله يكسر إيديهم ولا يوفقهم كل مين بيعتدي على مقدسات مسيحية أو إسلامية. الرقم اللي بينتهي بـ464.
3: صباحو، يسعد لي صباحك وصباح مستمعينك. تحية إلك وكل اللبنانية مني أنا الممثل يعقوب يعقوب، يسعد لي صباحك.
0: يا هلا بيعقوب يعقوب، يسعد صباحك صباح كل الممثلين والفنانين اللي هن دايما موجودين معنا على السمع. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدي اقول لك توني يمين، رجع بعت لي هذا الشاب اللي عم يحكي، بس مش شرح لي شو هو. توني انت بتعرف شو الاصول عنا، بكره الله راد بنحطه الصبح. صباح الخير، نحن اليوم اخر يوم بالمدرسه نحن والتلاميذ، نتمنى لك يوم سعيد. يا هلا، بس اي تلاميذ؟ يلا رقم ننتهي بـ996، دايما اكتبوا لي تفاصيل حلوه بتطلع منكم. مستمع من خارج لبنان، تحية لألك من أستراليا. أنا دايماً عم بحكيكم عن حلال رانتكار، حلال جروب، حلال رانتكار لتأجير السيارات. بده يستأجر سيارة بس يجي على وطننا لبنان، أهلا وسهلا فيك. يلا حلال رانتكار 00961-3-166-711. أهلا وسهلا فيكم. رقم اللي بنتهي بـ062 من أستراليا، أكيد بيسلموكن إياها بمطار بيروت أو مطرح ما بتريدوا بوطننا لبنان. حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. داني يسعد لي صباحك. أم هادي يسعد أوقاتك ونهارك سعيد يا أم هادي.
4: يسعد صباحك جوني وصباح كل المستمعين، وعام هجر مبارك علينا على أمل نوع على بلد في كل التعايش والتقارب الفكري لنوصل لبلد ووطن سالم أمين بوجود الجيش اللبناني حامي الجميع. نهارك حلو يا جوني.
0: ميرسي أم هادي وكل المستمعين والمستمعات. الله محيي وطنيتكم، استماعكم لإذاعة جبل لبنان. عم تسمعوا إذاعة بخدمة الشرعية، بخدمة الأرض اللبنانية، بخدمة وطننا لبنان. اللهم احفظ وطننا لبنان. الله يخزي ويهزم كل شخص عميل للخارج، كل سلاح عميل. الله يكسر إيديكم اللي حامل أسلحة غير شرعية، وينصر شرعيتنا اللبنانية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل المؤسسات الشرعية اللبنانية التي نؤمن بها. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت لبنان لبنان لبنان.
5: جبل لبنان إذا عدنا
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
8: بلا منحس بلا منحس
7: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: وينك وينك
7: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان. حظك على الهواء.
1: يحمل لنا المشهد الفلكي اليوم طاقة استثنائية ومبشرة، فالقمر يلتقي بكوكب الحظ الأكبر المشتري في أواخر برج السرطان المائي، مما يفجر ينابيع التفاؤل والرحمة والفرص غير المتوقعة التي تلامس قلوبنا. وفي الوقت ذاته تترسخ كوكب الجمال والمال الزهرة في برج الأسد الناري، لتبعث في نفوسنا رغبة عارمة في التعبير عن أنفسنا بكبرياء وأناقة. وبين إشراقة الشمس في أواخر الجوزاء وثبات المريخ في الثور، تتكامل طاقات الفكر والعمل. دعونا نستمع سوياً لما تخبرنا به النجوم لكل برج. برج الحمل. اقتران زحل ونبتون في برجك يستمر في صقل شخصيتك وقيادتك، واليوم بفضل اقتران القمر والمشتري في بيت العائلة والمنزل، تنعم بأجواء دافئة ومريحة داخل محيطك الخاص. قد تعثر على حل لمسألة عقارية أو تحظى بدعم معنوي كبير من أحد الوالدين. وازن بين طموحك وسكينتك الداخلية. برج الثور. كوكب المريخ في برجك يمنحك القوة الدافعة لإنجاز المستحيل، واليوم يتألق بيتك الثالث باقتران القمر والمشتري، مما يجعله وقتاً مثالياً للتواصل والتعلم وإطلاق الأفكار الذكية. كلماتك لها وقع السحر، استخدمها لإقناع الآخرين بمشاريعك أو لتوطيد علاقتك بإخوتك ومحيطك القريب. برج الجوزاء. أنتم في أواخر موسمكم الفلكي الذهبي، فالشمس في الدرجات الأخيرة من برجكم تمنحكم دفعة أخيرة من التألق والحيوية. ومع انتقال اقتران القمر والمشتري إلى بيتكم الثاني، بيت المال والقيم، ثمة مؤشرات قوية على انفراجة مالية أو مكافأة أو فرصة لزيادة الدخل. استثمروا ذكاءكم اليوم لجني ثمار جهودكم. برج السرطان. القمر يقترن بكوكب الحظ المشتري في الدرجات الأخيرة من برجكم اليوم. هذه طاقة حماية وازدهار استثنائية، تمنحكم كاريزما لا تقاوم وثقة عالية بالنفس. تفيضون اليوم بالحب والقدرة على العطاء، والفرص تطرق أبوابكم، فاستقبلوها بقلب مفتوح وبصيرة حادة. برج الأسد. كوكب الزهرة يستقر الآن في برجك ليمنحك هالة من الجاذبية والجمال والقبول أينما حللت. ورغم أن اقتران القمر والمشتري يحدث في البيت الثاني عشر، بيت التأمل والأسرار، إلا أنه يمنحك حماية روحية غير مرئية وتصالحاً عميقاً مع الذات. رتب أوراقك خلف الكواليس، فأنوار المسرح بانتظارك قريباً. برج العذراء. تراجع العقدة الجنوبية في برجك يدعوك لترك الماضي والمضي قدماً، واليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الحادي عشر، حيث يجتمع القمر والمشتري ليفتح أمامك أبواب الدعم من الأصدقاء المخلصين أو تحقيق أمنية غالية. يوم ممتاز للعمل الجماعي ولتوسيع دائرة معارفك التي تخدم أهدافك الكبرى. برج الميزان. أيها الميزان الدبلوماسي، تتجه الأنظار إليك اليوم في قمة خريطتك الفلكية. اقتران القمر والمشتري في بيت المهنة والسمعة يضعك في موقع قوة. قد تنال ترقية أو ثناء من المسؤولين، أو تحقق نجاحاً باهراً في مشروع عام. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتك الاجتماعية، فاجعل حضورك اليوم متميزاً ومؤثراً. برج العقرب. الأجواء الفلكية اليوم تحمل لك امتداداً فكرياً وروحياً رائعاً. اقتران القمر والمشتري في برج مائي صديق السرطان يفتح أمامك آفاق السفر أو الدراسات العليا أو المعاملات القانونية بنجاح غير مسبوق. حدسك يهديك إلى الصواب، واليوم مثالي للابتعاد عن الشكوك والتحليق في فضاء التفاؤل. برج القوس. ليليث في برجك تواجه الشمس وتدعوك لضبط الانفعالات، لكن اقتران القمر والمشتري في بيت التحولات والموارد المشتركة يحمل لك هدايا غير متوقعة. قد تحسم مسألة مالية معقدة، إرث، قرض أو استثمار مشترك لصالحك. حدسك المالي والتجاري اليوم في أعلى مستوياته، فثق بذكائك. برج الجدي. تسلط الكواكب الضوء بقوة على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية اليوم. اقتران القمر مع المشتري في البرج المواجه لك يبشر بأجواء من التناغم والمصالحات أو توقيع عقود عمل ناجحة جداً. تراجع بلوتو القريب ينصحك بالتخلي عن الرغبة في السيطرة وترك مساحة مرنة للشريك للتعبير عن نفسه. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يحثك على مراجعة قوتك الداخلية، بينما يدعوك اقتران القمر والمشتري اليوم للتركيز على بيتك السادس، بيت الصحة والعمل اليومي. ستحظى بطاقة وفيرة لإنجاز مهامك المتراكمة ببراعة، كما أنه يوم مثالي لتبني عادات صحية جديدة أو تحسين أجوائك في بيئة العمل. برج الحوت. العقدة الشمالية في برجك تستمر في دفعك نحو التميز الفردي، واليوم يهديك الفلك أجمل الأوقات باقتران القمر والمشتري في بيت الإبداع والحب والمرح. طاقتك الإبداعية متفجرة وقلبك يفيض بالفرح. يوم ممتاز لممارسة هواياتك والتعبير عن مشاعرك وقضاء أوقات لا تنسى مع من تحب. كانت هذه صفحة السماء ونبض النجوم لهذا اليوم. تذكروا دائماً أن الفلك يمنحنا الإشارات، ولكن قوة الإرادة وحسن السعي هما اللذان يصنعان الفارق على أرض الواقع.
0: حظك على الهوى.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل القصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضت عيني وامشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حركة المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في القليعات. كما تناول اللقاء خطط تطوير مطار رفيق الحرير الدولي ضمن إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة.
1: أعلن ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن جدول الأسعار الذي سيصدر الجمعة سيشهد انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت نتيجة تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الانخفاض سيكون تدريجياً وقد ينعكس على أسعار السلع.
0: في قمة مجموعة السبع وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل بسبب أساليبها العسكرية في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، وقال إن قصف المباني السكنية بأكملها ليس ضرورياً، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يسعى لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان بعمق 10 كيلومترات، مؤكداً أن نشاطه يقتصر حالياً على الأنشطة الدفاعية. وفي السياق، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدوداً جداً.
0: أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 ضرورة التخطيط للمرحلة الانتقالية وضمان هيكلية دولية أكثر فعالية في لبنان، مشدداً على أن فقدان الهيكل الحالي قد يفتح ثغرات أمنية ويؤجج التصعيد في الجنوب.
1: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
0: خففت أستراليا تحذيرات السفر إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب. وزيرة الخارجية بيني وانغ أوضحت أن التوصية باتت إعادة النظر في ضرورة السفر مع استمرار الدعوة لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى دول الخليج.
1: نفى الكريملين تلقي أي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن المسألة لم تطرح خلال الاتصال الأخير بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما كان زيلينسكي قد اقترح لقاءً على أرض محايدة.
0: تصدرت شركة إنفيديا قائمة أكبر الشركات في العالم بقيمة سوقية تجاوزت 5 تريليونات دولار، فيما أصبحت سبيس إكس خامس أكبر شركة بعد طرحها التاريخي للاكتتاب العام، متجاوزة أمازون ومقتربة من مايكروسوفت، مع ارتفاع سهمها بنحو 40% منذ إدراجها في البورصة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
0: خالد الهبر. على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان، أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بتعتبر حالك خبير رياضي برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: الخطورة، إذاعة جبل لبنان.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرند نصار باستجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
2: كشفت تقارير إعلامية عن مسودة تفاهم أمريكية إيرانية من 14 بنداً تتضمن وقفاً دائماً للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً. وتشمل المسودة إعادة فتح الملاحة البحرية وتخفيف العقوبات على إيران والإفراج التدريجي عن أصولها المجمدة مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أسلحة نووية، على أن تستكمل التفاصيل النهائية في اتفاق شامل يعرض لاحقاً على مجلس الأمن الدولي.
1: بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حركة المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في القليعات. كما تناول اللقاء خطط تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ضمن إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة.
2: أعلن ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن جدول الأسعار الذي سيصدر الجمعة سيشهد انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت نتيجة تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الانخفاض سيكون تدريجياً وقد ينعكس على أسعار السلع.
1: في قمة مجموعة السبعة وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل بسبب أساليبها العسكرية في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، وقال إن قصف المباني السكنية بأكملها ليس ضرورياً، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
2: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يسعى لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان بعمق 10 كيلومترات، مؤكداً أن نشاطه يقتصر حالياً على الأنشطة الدفاعية. وفي السياق أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدوداً جداً.
1: أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 ضرورة التخطيط للمرحلة الانتقالية وضمان هيكلية دولية أكثر فعالية في لبنان، مشدداً على أن فقدان الهيكل الحالي قد يفتح ثغرات أمنية ويؤجج التصعيد في الجنوب.
2: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
1: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل القصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرندا نصار باستجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بتضحيات قوات اليونيفيل ودورها في حفظ السلام في جنوب لبنان، مقدماً التعازي بشهدائها. كما بحث مع قائد اليونيفيل والمسؤولين الأمميين الأوضاع في الجنوب والتحديات التي تواجه عمل القوات الدولية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمتها في لبنان. كشفت تقارير إعلامية عن مسودة تفاهم أمريكية إيرانية من 14 بنداً تتضمن وقفاً دائماً للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً. وتشمل المسودة إعادة فتح الملاحة البحرية وتخفيف العقوبات على إيران والإفراج التدريجي عن أصولها المجمدة مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أسلحة نووية، على أن تستكمل التفاصيل النهائية في اتفاق شامل يعرض لاحقاً على مجلس الأمن الدولي.
0: أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس للمركبات بصورة استثنائية حتى 31 كانون الأول 2026، ويأتي القرار لتسهيل أوضاع أصحاب التراخيص إلى حين صدور توجيهات أو إجراءات جديدة بهذا الخصوص.
1: أعلن ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن جدول الأسعار الذي سيصدر الجمعة سيشهد انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت نتيجة تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الانخفاض سيكون تدريجياً وقد ينعكس على أسعار السلع.
0: وقعت الشركة السورية للبترول عقداً مع كونوكو فيليبس وشركة نوفاتير الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج في سوريا. ويهدف الاتفاق إلى دعم قطاع الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة للكهرباء ضمن مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية وتطوير البنية التحتية للطاقة.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يسعى لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان بعمق 10 كيلومترات، مؤكداً أن نشاطه يقتصر حالياً على الأنشطة الدفاعية. وفي السياق، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدوداً جداً.
0: أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 ضرورة التخطيط للمرحلة الانتقالية وضمان هيكلية دولية أكثر فعالية في لبنان، مشدداً على أن فقدان الهيكل الحالي قد يفتح ثغرات أمنية ويؤجج التصعيد في الجنوب.
1: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حياه الاحلام.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: أحلى سنين في العمر العين.
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: حبك مثل بيروت
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرندة نصار باستجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بتضحيات قوات اليونيفيل ودورها في حفظ السلام في جنوب لبنان، مقدماً التعازي بشهدائها. كما بحث مع قائد اليونيفيل والمسؤولين الأمميين الأوضاع في الجنوب والتحديات التي تواجه عمل القوات الدولية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمتها في لبنان. كشفت تقارير إعلامية عن مسودة تفاهم أمريكية إيرانية من 14 بنداً تتضمن وقفاً دائماً للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً. وتشمل المسودة إعادة فتح الملاحة البحرية وتخفيف العقوبات على إيران والإفراج التدريجي عن أصولها المجمدة مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أسلحة نووية، على أن تستكمل التفاصيل النهائية في اتفاق شامل يعرض لاحقاً على مجلس الأمن الدولي.
0: أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس للمركبات بصورة استثنائية حتى 31 كانون الأول 2026، ويأتي القرار لتسهيل أوضاع أصحاب التراخيص إلى حين صدور توجيهات أو إجراءات جديدة بهذا الخصوص.
1: أعلن ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن جدول الأسعار الذي سيصدر الجمعة سيشهد انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت نتيجة تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الانخفاض سيكون تدريجياً وقد ينعكس على أسعار السلع.
0: وقعت الشركة السورية للبترول عقداً مع كونوكو فيليبس وشركة نوفاتير الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج في سوريا. ويهدف الاتفاق إلى دعم قطاع الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة للكهرباء ضمن مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية وتطوير البنية التحتية للطاقة.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يسعى لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان بعمق 10 كيلومترات، مؤكداً أن نشاطه يقتصر حالياً على الأنشطة الدفاعية. وفي السياق، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدوداً جداً.
0: أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 ضرورة التخطيط للمرحلة الانتقالية وضمان هيكلية دولية أكثر فعالية في لبنان، مشدداً على أن فقدان الهيكل الحالي قد يفتح ثغرات أمنية ويؤجج التصعيد في الجنوب.
1: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: بلا منحف بلا منحف
3: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
3: تباع فقط في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: على جنب. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق
8: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: من المرتقب أن يزور لبنان وفد رفيع يضم مسؤولات من قطر وفرنسا وبريطانيا في إطار تعزيز الدعم والمساعدات للبنان خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية دولية وإقليمية متسارعة لدعم الاستقرار في لبنان ومواكبة الملفات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الأمنية وإعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفل.
0: كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرند نصار باستجواب الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بتضحيات قوات اليونيفيل ودورها في حفظ السلام في جنوب لبنان، مقدماً التعازي بشهدائها. كما بحث مع قائد اليونيفيل والمسؤولين الأمميين الأوضاع في الجنوب والتحديات التي تواجه عمل القوات الدولية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمتها في لبنان.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تزال غير نهائية، محذراً من أن واشنطن قد تعود إلى الخيار العسكري إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيراً إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تسير وفق المسار المتوقع، وأن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً مع الإعلان عن التفاهم.
0: تسلم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وآفاق تطويرها، فيما أعرب الوزير رجي عن أمله في نجاح الدوسري في مهامه الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
4: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
3: فيني عشر الحمراء.
4: السبت 27 حزيران،
3: تحلالي بالحمراء.
4: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: أحلى سنين في العمر العين.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

الهواء والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: وينام الله شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: من المرتقب أن يزور لبنان وفد رفيع يضم مسؤولات من قطر وفرنسا وبريطانيا في إطار تعزيز الدعم والمساعدات للبنان خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية دولية وإقليمية متسارعة لدعم الاستقرار في لبنان ومواكبة الملفات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الأمنية وإعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفل.
0: كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرندا نصار باستجواب الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بتضحيات قوات اليونيفيل ودورها في حفظ السلام في جنوب لبنان، مقدماً التعازي بشهدائها. كما بحث مع قائد اليونيفيل والمسؤولين الأمميين الأوضاع في الجنوب والتحديات التي تواجه عمل القوات الدولية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمتها في لبنان.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تزال غير نهائية، محذراً من أن واشنطن قد تعود إلى الخيار العسكري إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيراً إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تسير وفق المسار المتوقع، وأن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً مع الإعلان عن التفاهم.
0: تسلم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري. وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وآفاق تطويرها، فيما أعرب الوزير رجي عن أمله في نجاح الدوسري في مهامه الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية. كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها مع ضيوف محترفين بهذا المجال. كل حلقة رح يكون عنا موضوع صحي جديد، ومنستقبل اتصالاتكن على 01-328-000 وأسئلتكن على واتساب على 03-444-037. وهلأ بدي أسألكن كيف صحتكن؟ مع حلول فصل الصيف وكثرة مشاوير البحر، مهم كتير نعرف كيف نهتم ببشرتنا. لهيك منستقبل ضيفتي درماتولوجيست دكتور ماري أنج القصير. أهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟
1: Thank you. ميرسي على استقبالك.
0: كيف صحتك؟
1: منيحة الحمد لله.
0: دكتور ماري أنج، كثرة مشاوير البحر كتير من الأوقات ما منعرف نهتم ببشرتنا بالصيفية.
1: صح، هذا الموضوع كتير مهم لأنه أز درماتولوجيست، ومن هيك نحن اليوم رح نحكي بهالحلقة عن هالمواضيع، قديش الشمس بتأثر على البشرة تبعنا.
0: كيف تتأثر البشرة اليوم بأشعة الشمس؟
1: هلا أكيد الشمس بتأثر كتير على البشرة تبعنا. أول شيء بالحرقات الجلدية اللي بتسببها. في عنا ماني ديجريز، بس حسب أكيد قدي المريض عم يقعد بالشمس، إذا ما عم بيحط واقي الشمس ولا لا. تاني شغلة بتأثر عليه هي التصبغات، كمان مثل ما بنقول فيه كمان بيكون في عنا أسود على البشرة بيبين كمان. هذا الشيء النسوان ما كتير بتحبه، بنقول له إذا كان لانتيجو أو بيجمنتيشن. يعني تالت شغلة شيخوخة المبكرة، ونعرف كتير منيح أنه نحن أشعة الشمس بتأثر كتير على البشرة وبتخطيط بطريقة أسرع. وآخر نقطة والأهم هي الكانسير الجلد، لأنه مرتبط تقريبا مباشرة بالشمس وبأشعة الشمس، وقدي نحن نتعرض بطريقة كمولية مع الوقت بتأثر قد ما في. يعني كل ما بيقعد المريض وكل ما تكون الأشعة أقوى، يعني بوقت معين من النهار كمان، وإذا كمان ما عم بيحط الواقي الشمس، هذا الشيء رح يزيد أكتر وأكتر لكانسير الجلد.
0: شو أهمية الإكران؟ وكيف نعرف أي نوع بناسب بشرتنا؟
1: هلا الاكران كتير مهم، يلي هو الاكران سولير من او السان سكرين او الواقي الشمس. كتير مهم اساسي اكيد. العالم بتفكر انه احنا لازم نحط الاكران بس على البحر، هيدي المعلومه منا صح. لازم نحط كل يوم، نجدده كل ساعتين، نجدده كل ساعتين. ولازم نعرف وقت نحن عم نشتري هالإكران يكون مكتوب عليه على القليلة SPF 30 وطلوع، تيكون عم يحمينا بطريقة صح. أول شغلة. وتاني شغلة، إذا المريضة مثلا بشرتها دهنية بتروح على أكتر light texture مثل fluid, emulsion, dry touch، هيك بده يكون مكتوب على السانسكرين تما يسكر المسام ويعمل حبوب أو بتصير كتير أكتر دهنية. وإذا المريضة أكتر بشرتها ناشفة جافة من قلة، بدها تروح أكتر على الكريم تكستشر ترطب لها وجهها بذات الوقت، وتكون عم تستفيد يعني يكون التكستشر تبعها ما يزعجها، لأنه كتير مهم ينحط، فينحط بطريقة تكون حسب سكين تايب تبع البيشنت.
0: شو الفرق بين الـ SPF 30 والـ SPF 50؟ هلا يمكن أكتر شيء نحنا ما بنعرف نفرق فيه.
1: صح، بعكس الناس ما بتفكر، بيفكروا أنه الفرق كتير شاسع، هي أبداً، يمكن 1% 2% بيناتهم. الـ SPF 50 بيحمينا 98% تقريباً، والـ SPF 30 تقريباً شي 97%. سو أنا من هيك دايماً بنقول أنه حط على القليل SPF 30 وطلوع، تكون نحنا نحمي حالنا من الـ UVA و UVB والفيزيبل لايت حتى إذا كنت تنتد.
0: وكيف كل أمتين لازم نحن نجدد الإكران إذا كنا على البحر وإذا كنا بنهار عادي مش على البحر؟
1: صح، هلأ أكيد لازم دايما نحطه إن كان في شمس ما في شمس. هذا كمان الناس بتفكر أنه بس وقت النهار الشمس لازم نحطه، لازم يتجدد كل ساعتين إذا أو الدور. إذا مثلا نزلت سبحت ورجعت طلعت من البسين لازم ترجع تجدد. وعلى القليل دايما بنقول في عنا الفينجر رول، فبدنا نحط تو فينجر رول، يعني بدنا نكون حاطين تقريبا قد الاصبعين السان سكرين تنقدر نكون عم نحمي بطريقه صح.
0: شو اكثر اخطاء شائعه عم نعملها بالصيف بتاذي بشرتنا؟
1: مثل ما هلا كنا عم نحكي عن الـ عن الإكران سولار، أول شغلة الناس ما بتنتبه لها إنه تحط كمية قليلة، فمنك أنا عم شدد إنه دائما تو فينجر رول. تاني شغلة إنه ما يحطوه بالمرة، هيدا الشيء كمان لازم ننتبه إنه دائما يكون في إكران سولار. تالت شغلة إنه ما ينحط كمان سان جلاسز هاتس، إنه كمان تحمي حالها مش بس بالإكران، تحمي حالها بطريقة إنه الشابو العوينات وقت تحط الإكران مش بس على وجهك، كمان تحمي مناطق تانية هلا رح نحكي عنهم بالحلقة. وكمان في ساعات ذروة من قلها بخلال النهار، جرب قد ما فيها انه ما تروح بنص النهار تتعرض الشمس، لانه اكيد رح تكون عم تأذي اكتر مني من الوقت اني مثلا قبل الساعة 10 او بعد الساعة 4. هيدا الشيء كمان كتير مهم لازم ينتبهوا له، يعني
0: نحن منروح عليهم تعني ناخذ لون
1: اصح، وهيدا الشيء لازم اكيد يكون في توعية بهالموضوع تنقدر نحمي حالنا. أكتر شيء هيدا التوعية للكانسير الجلد صراحة.
0: واليوم الأولاد كيف منحميهم من الشمس، وقدير خطورة أنه يتعرضوا للشمس وما يكونوا أخدين البريكوشنز؟
1: صح، هيدا الشيء كتير مهم، والتوعية هي أكتر شيء بتبلش من الأهل، لأن احنا بيهمنا أنه الأهل يكونوا واعيين على هالموضوع، لأنه الولد ما رح يفهم كتير أنه لازم حط وهيك. هلا الحلو أنه بالشركات عم تعمل سيستام الموس أو السبراي أو هيدا، فالولاد بصير يحبوا أكتر يحطوا الميس، أنه كأنه أنه عم بيلعبوا بالسانسكرين، بس هذا الشيء بيحفز أنه يحطوا بطريقة صح. تاني شغلة الأهل لازم يكونوا واعيين، يعني إذا الولد نزل على البسين وضل وقت ينتبهوا أنه يرجع لازم يجددوا له، خاصة ستكون كل الوقت بالماي، يمكن لازم يجددوا له مش بس بضمن الساعتين، يمكن تكون قبل كمان إذا كان كل الوقت عم بيكون بالبسين مع الكلور وهيك. وأكيد من دايما منقول أنه كمان شبوا وينتبهوا كمان مش بساعات الزور، وهي برجع بعيدا، لأن الأولاد كتير عندهم يعني معرضين أكتر أنه يحترقوا، يعني
0: كتير مناطق بجسمنا ما بننتبه نحن، يعني بهمنا نحمي وجهنا بننسى كتير مناطق تانية.
1: صح. حلو هيدا السؤال، لأنه دايما نقول أوكي تو فينجر رول بنحطها على الفيزاج على الوجه، بس مننسى أنه مثلا حول العيون، الشفاف، الرقبة، الإيدين، نحن عم نسوق، هذا كتير شيء بيأثر، لأنه بعدين كمان الأضرار الشمس بتبين كمان على الإيدين، يعني فهو الأشياء لازم ننتبه له. ولا كمان عم بيعملوا شركات ستيك كمان، يعني بتصير هينة أسرع ينحط الإكران ويتجدد.
0: والسكين كير كيف بيتغير، كيف لازم يتغير بالصيفية؟ يعني في روتين معين نتبعه بالشتاء، بالصيفية شو لازم نعمل؟
1: صح، هلأ كمان هذا السؤال كتير بينسأل بالعيادة وقت نكون مع المريضة. هلأ الأهم دايما بسكين كير يكون في مينيموم تريتمنت، أنه يكون في عنا فيتامين سي الصبح، لأنه عنده إفي أنتي أكسيدان وبيحمينا أكتر من الشمس مع السانسكرين. دايما يكون في مرطب لايت تكستشر كمان، تتكون المريضة عم بترطب، يعني لو هي عم تعرى وهيك، بس الجلد بحاجة دايما للترطيب. عشية هلا دايما بيسألون انه انا دكتور بالشتوية بنحط ريتينول من كفيل للصيفية، ايه اذا دجا واحد معود عليه انه يحط هيدا المادة بالشتوية في كفيها بالصيفية، بس اكيد دايما بنحط المساء والصبح لازم نحط اكيد الاكران. هيدا مينلي يعني فينا نحكي كسكين كير، واكيد كل مريض شو بيرتاح شو معود يحط، بس انه ان جنرال الفيتامين سي لازم ينحط الصبح. الناس بتفكر انه لا انه ما لازم نحطه، بالعكس لانه مهم ينحط، بيرجع ينحط اذا بدهم كريم موسترايزر. واخر شيء الاكرام مثل ما حكينا، والاكرام المريض رح تنقيه حسب السكين تايب تبعه، واذا عملها ترجع تحط ميك اب تختمها بالميك اب.
0: رح نحكي عن هالشيء بالتفاصيل،
1: يلا بنتركها لبعدين.
0: بس قد ايه مهم اليوم نشرب ماء بالصيفية تحديدا كرمال السكن، يعني غير انه بيخلينا ما يصير عنا ديهايدريشن للسكن تبعنا قد ايه مهمة؟
1: صح، هلا نحن بنفكر انه اذا المريض بشرته ناشفه او ديهايدريتد انه لازم يشرب كتير مي، هذا الشيء رح يرطب. اكيد المي بتساعدنا بترطبنا جسمنا وبتساعد اكيد اسينشال لنا، بس منا بس كافي. المريض اللي عنده بو ديزيدراتي لازم كمان يحط مرطب على الجسم قدر الامكان تيساعد هذا الموضوع.
0: اوكي، كيف منعتني ببشرتنا اليوم بعد نهار طويل من البحر؟
1: حلو السؤال. بعد نهار طويل أكيد لازم يتخذ دوش مسقع تنبورت شوية أول شغلة. عشرت أنه كنا على البحر كنا حاطين السانسكرين كل الوقت ومنتبهين تحت الشمسية وهول أهم كمان ستابس كنت عم تخدمنا قبل ما ترجع بيتها. لكن دوش مي مساقعة كمان بتساعد، وأوقات إذا كان في حروقات صغيرة أو جلد بتحسيها حمرة أكتر، كمان شركات هلأ عم تعمل مثل بروم، يعني مثل أبري سولاي من قلها، بتنرش في بقلبها مواد بترطب وبتعمل إفاق أبيزان يعني للجلدة. هيدا إذا المريض كان محمر، وأكيد نرجع منكرر إنه نفضل ما يحمر، ونفضل ما يتعرض يوصل لمرحلة إنه تحترق الجلدة تبعه.
0: مية البحر هل هي مفيدة للبشرة؟ مش بلبنان
1: صح، فينا نقول هيك، لأنه هلا مالوريزمون يعني في مناطق يمكن فيها المي ملوثة، أكيد بهالحالة إذا الأنسب إنه ما ينزل بمي ملوثة بتأثر كتير على السكن، خاصة إذا المريض عنده مشاكل صحية أو مشاكل جلدية، فينا نقول فيها تسبب أكتر إريتيشن وإنفلاميشن.
0: رح نسمع فويس نوت نرجع نكمل حلقتنا.
2: بونجور، عندي سؤال، أنا مدام حريق بدي أسأل شو العلامة اللي بتخلينا نعرف إنه عنا كانسر بالجلد؟ هل يا ترى الشامية اللي بيقولولنا إنه هاي الشامية ما بدقوا فيها لأنه ممكن يكون فيها كانسر، أو شو العلامة بليز اللي بتبين إنه لازم نروح عند الحكيم لنشوف إذا معنا إذا في مرض يعني بالجلد أو لا؟
1: أرسي. سؤال كتير حلو. صح، سؤال كتير حلو، وسيد لي بلبنان ما كتير بيدوع هذا الموضوع، وهذا كتير شيء مهم وأساسي، لأنه أوقات إذا نحن ما انتبهنا وكان عن جد كانسر جلد، في المريض يموت بعد كم شهر. في أنواع كانسر جلد مميتة وخضرة، مثل أكتر شيء الميلانوما من الله. فرح أرد على المدام على السريع، اليوم مش موضوع الحلقة بالذات للكانسر الجلد. إذا كان عنا شمية دجا موجودة ولاحظنا أنه عم تتغير، إن كان بالحجم تبعها بطلت سيمتريكل، إن نحنا في الروز من الـ A B C D E. أوكي. تاني شغل البوردرز، يعني نحس جوانبها ما لنا كتير ريجولر، أوكي، متناسقة. السيل كولر، يعني إذا حسينا في عدة ألوان بذات الشمية، يعني مطرح كتير أسود، مطرح شوي غامقة، مطرح على بياض، هيدا كمان شيء لازم ننتبه له. ديت ديامتر، يعني منحس إذا كبير، يعني عم تكون أكتر من 6 ملليمتر. والإيل إيفوليوشن، منلاحظ إنه هالشمية مثلا طلعت من شهر وهلأ صارت أكبر بكتير، يعني كانت كتير سريعة، أو عم بتنزل دم لحالة أو عم ترعانة، يعني في شيء غريب فيها عم بيكون. هو ده من العلامات الأساسية لازم ننتبه لها، تنقول إنه في شيء منه مزموط فيها. ولازم الناس تعرف كمان إنه 80% من الحالات الكانسر بيجي دونوفو، يعني ما بيكون موجود، يعني أنا ما عندي هالشمية ولا بحياتي بينت وهلأ بينت وبلش تتغير، هذا كمان شيء لازم ننتبه له. يعني مش إن بس عنا 20% الحالة كانت موجودة عنا الشمية وتحولت، والباقي بقى جديدة منا حلو شكلها، هيدا كمان في ريسك. تنجاوب على الآخر، يعني الناس بتفكر إنه كل شيء بقى سودة بشعة، يعني بس فيها تكون البقعة منا سودة، فيها تكون حبة وضلت وقت طويل. يعني دائما تكون في عنا أدنى شك، نتواصل مع الحكيم الجلد تقدر يشخصها بطريقة صح بالعيادة، تنكون عم نعمل ستابس بطريقة صح.
0: وهل مزبوط إنه الناس اللي عندهم دارك سكن قليل لا ينصابوا بكانسر الجلد؟
1: هلا صراحة بالفاكتورز احنا بنقول اذا حد عنده كانسر جلد بده يكون يعني الفاكتور الاعلى وقت يكون بشرته افتح، يعني بنقول بالفوتو تايمز بده يكون 1 اور 2 الفيتس باتريك، يعني بالاشياء تبع الفيتس باتريك. بس الاشخاص اللي عنده بشره داكنه عنده تندنسي كمان اكيد، والابشع حتى عند العالم اللي عنده بونوار صعب حتى نشخصهم. فمن هيك بيكون البروجنوزس، يعني بعدين اذا انه تقدر تكون نسبه المورتاليتي عاليه ولا لا بتكون ابشع، لانه ما قدرنا شخصنا بطريقه اسرع.
0: البشرة الحساسة هل بتحتاج لعناية مختلفة عن صح. البشرة العادية؟
1: أكيد بهالنحية أكيد نحن إذا الدرماتولوجيست بدنا ننتبه إذا المريضة عندها بشرة حساسة ولا لا، لأنه كمان سكين كير بيفرو السانسكرين، حتى يعني منروح أكتر على المينرال تيكون إذا عندها سنسيتيف سكين، إذا عندها روزيشة وردية كمان من النقي سكين كير يكون ناعم لإلها، ما يكون كتير قوي تا ما يعمل إريتيشن أكتر. وهيدا مين يعني أكتر شيء.
0: والأشخاص اللي بيعانوا من الأكزيما هل هي الشمس منيحة لألون أو بتضرن؟
1: سؤال كتير حلو لأنه بنسأله بيسألونا كتير بالعيادة، لأنه الإكزيما الصدفية في أمراض جلدية الأشعة الشمس هي هاي الأمراض هي من الملادي انفلاماتوار. أوكي، فالشمس وده يكون عندنا هالأشعة عندها في أنتي انفلاماتوار بالأشعة طبعاً، فمنك بتخمدهم. بس أكيد عشرة نرجع منكرر مش المريض يعمل برونزاج كل الوقت يعد أو بالسولاريوم، لا بس
0: نحكي عن السولاريوم،
1: هيدا موضوع كتير بهمنا. فهيدا الشيء كتير مهم انه بيحسن شوي من انه المريض يقعد شوي بالشمس، حتى مثلا اللي عنده بهاك الفيتيليجو اللي بيكون عنده طشات بيضاء لو نحن عالجنا نحن بحاجة لشوية شمس ترجع تتلون. فأكيد المريض لازم يسمع الحكيم شو عم بيقوله،
0: نصايح
1: من حكيم الجلد تنمشي بطريقة صح يعني، بس انه بتتحسن كإكزيما كهيدا، بس انه ما لازم نحرق جلدتنا هيدا على الأكيد يعني.
0: السولاريوم
1: السولاريوم
0: كل العالم بتحب السولاريوم عنا بلبنان،
1: هلا ما رح يحبون شو رح أقول، بس أنا ضد السولاريوم
0: على الآخر،
1: على الآخر ولا
0: حتى شوي
1: ولا 1% أكيد، لأنه أنا بدي كرمال المستمعين يعني بدنا نكون عم نشتغل بطريقة صح. لو انه بنحب نكون سمر اكثر، بس بفضل اكيد السولاريوم نتجنبه قدر الامكان، لانه ريسك الكانسير الجلد بيكون اعلى بكثير من ما نحن بنعرف.
0: وكيف بنعرف انه it went wrong يعني صار شيء ما لازم ابدا يصير بسيشن سولاريوم؟ شو هن العلامات اللي بنشوفها على جسمنا؟
1: هلا فينا ما نشوف العلامات بوقتها، انا دائما بقول لهم هي جلد حقوده يعني بتصمد لنا، وبيجي نهار بتبين شيخوخة دغري، بيبينوا البقع السود وحتى البقع البيض من لحظة عند النسوين بيطلعنون على ايديهم وعلى اجريهم. فينا يعني بوقتها يمكن ما يحترق او ما نبين ابدا انه مزعوج من السيشن، بس هي الفكرة كومولاتيف يعني مع العمر ومع السنين رح يكون في ريسك اكبر وتبين الاخطار بعدين مش ضروري بوقتها.
0: كيف فينا اذا كتير يعني كيف نعرف انه نحن احترقنا وبدنا حكيم مش حرق عادي؟
1: هلا بالحروقات في درجات مثل ما قلت لك باول الحلقه، ان كان حرق يعني درجه طفيفه او عاليه أزبط دائما نستشير الطبيب، لانه اوقات بصير نحط على ذوقنا كريمات واوقات دانتيفريس، وبتعرفي الخلطات بلبنان بننزعل
0: بنزيد الحرق
1: بنزيد الوضع. فمن هيك اضبط انه دائما يكون عم نستشير الطبيب ان كان بالحروقات الخفيفه حتى للخطيره.
0: بحلقتنا من كيف صحتك اليوم عم نحكي عن كيف نحمي بشرتنا من اشعه الشمس مع دكتور ماري انجل كاسير. بريك ومنرجع. جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry. Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: بحلقتنا من كيف صحتك اليوم عم نحكي عن كيف فينا نحمي بشرتنا بالصيفية. هلا بفكرة خلينا نوضح، رح نوضح كتير قصص نحن يمكن ما بنعرف انها غلط او انها صح، من ضمنهم انه الشمس بتساعد على علاج حب الشباب. هل هيدا شيء صح؟
6: غلط. بيفكروا الناس انه صار في تحسن، بس ما لازم، هذا رح يكون التحسن مؤقت لانه الشمس رح تخمد شوي هالانفلاميشن، بس على ابواب يعني في صوب سبتمبر اكتوبر بترجع بالمريض بيعمل هبات لحب الشباب لانه كان بس مؤقت. فدايما لازم نحن نكفي علاجنا بطريقه صح، اكيد تكون مع حكيم الجلد هو كيف مكفينا العلاج بالصيفيه، لانه ما نقول انه تحسننا شوي ونوقف كل العلاج، هذا غلط، انه رجع يهب من بعد الصيفيه.
5: ثاني نقطه، اذا كانت مغيمه مش كتير شمس، هل ضروري نحط اكرام؟
6: نعم نعم نعم، لأنه الأشعة الفوق البنفسجية بتخترق الغيوم وكمان بتأثر على البشرة، يعني أكيد لازم نحط الإكران لو حتى مغيمة.
5: البشرة الدهنية ما بتحتاج لترطيب، صح أو غلط؟
6: هذا السؤال كتير بينسأل. لا، الأويلي سكين لازم تترطب، بس بتكستشر تكون بيناسب طبيعتها، يعني ما نستعمل مرطب يكون كتير سميك تما يسكر المسام.
5: بذات الكمية يعني كل النهار لازم نحط؟
6: لا، هي أصلا مثل ما حكينا بسكين كير، يعني لازم المريضة تطوع وتعمل سكين المورنينج الروتين تبعها، ينحط المرطب، بس أنه دايما البشرة الدهنية بنحط لها أكيد موسترايزر، بس بده يكون لايت تكستشر.
5: هل إذا قعدنا تحت الشمسية بنهار كتير فيه شمس نحمي حالنا؟ بنكون عم نحمي
6: عم تجربي قد ما فيك.
5: ما
6: هلا اكيد هيدا من هي كمان مثل كفر، يعني مثل ما حكينا
5: الاكرام، بس
6: لانه اوقات الهب كمان بياثر علينا، يعني بيفكروا انه انا اذا كتير محمي بس قاعد بهب كتير قوي كمان بياثر على البشره، فشمسيه الاكرام اللونات الشابو، فهيدا الشيء كمان بيساعد تنحتمي اكثر.
5: بدنا نحكي شوي، كنا عم نحكي عن كيف منميز بين الاحمرار الطبيعي والحرق، يعني هل هو بدرجة ال
6: هلا أكيد بنرجع بنذكر إنه الحروقات هن درجات بال بال بال بالبريلور، يعني تبع الجلدة. إذا كان احمرار عادي بيكون معنا بالدرجة الأولى، بس إذا كنا ب يعني يعني فينا نقول انه احتراق اكثر بنسبه اعلى، هون رح يعطي مثل بول على الجلده، هذا الشيء رح يكون يعني
5: بيستدعي مستشفى يعني.
6: هلا اوقات حسب اكيد مش مستشفى لدرجه انه يكون عنا يعني طريقه علاجات او نقدر ندرك الامور ونعالج بطريقه صح، بس اكيد حسب قديش خطورتها. بس برجع بقول كان في يبلش من الاحمرار لدرجه يعمل بول مي ويعمل مثل حروقات كبيره، والدراسات بتبين انه كل ما تكون جلده محروقه وعمر صغير بوقت الادوليسانس وهذا كمان ريسك اكبر تيعمل كانسر بالجلد.
5: يعني احنا امتى لازم نستشير حكيم؟ يعني امتى خلص لازم نحن ما نترك حالنا من وراء انه احترقنا؟
6: هلا اذا احتراق كتير خفيف بسيط طفيف ما في لزوم، يعني اكيد فينا نرطب واكيد فينا اكيد نستشير الطبيب الجلد نحن دائما للبيشنتس، بس انه اذا كان كتير بسيط مش هالقد بحاجه. بس اكيد اذا لاحظنا انه عم بيكون في مثل قلت لك مثل بول يعني بريلور يعني مثل صار فيه فقاعات هيك، هذا الشيء رح ياثر، فالمريض لازم يستشير الحكيم، لانه اوقات بصيروا الناس تقبعهم منه هيدا الطريق الصح بالعلاج. نحن عادة دايما منفضيهم منترك التوا تبعها تنقدر نحمي جلد تحتها تتعمل هيلينج بطريقة أسرع وأحسن، فهيدا الشيء لازم ننتبه له. على كل حال دايما من أنه وتشك أضبط استشير طبيب الجلد، وعلى أساس هو الأولى يقلك إذا شيء كتير موضوع خفيف علاجه كتير بسيط بالكريمات أو لازم يتطلب أشياء أكتر لازم نعملها.
5: شو هي البروسيجر اللي لازم نتبعه اليوم كرمال نحنا نحمي بشرتنا بس كمان ناخد لون؟ منحب نعرف شو هن القصص اللي لازم نعملها.
6: هلا يمكن قصدك بروسيجرز كنا عم نحكي كرمال البوتوكس والفيلرز وهول
5: هلا بدنا نحكي عنهم هلا لا رح نحكي عنهم اكيد
6: هلا لانه ناخذ لهم بالنهايه دائما بدك تكون عم تعملي تانينج دائما عندك الريسك، بس انه بلبنان هيدا الموضوع كثير عنا مثل باندا ديروغاسيون عليه انه الناس بتحب تسمر وتاخذ لون، بيفكرون انا اخذ لون بس انا سمر بس هي الفكره انه انا برايي طالما فيها الخطوره اضبط دائما نكون عم ناخذ الوقايه اللازمه ان كان بالاكران يعني بالواقي الشمس ونتوقع من الساعات الذروه يعني بده يكون شمس كثير قويه صراحه، لانه ما فينا نقول ايه لا فيكم تاخذوا لون وهيك كنا احنا عم نعرضهم للخطورة. يعني
5: هلا موضوع الفيلرز والبوتوكس والتعرض للشمس وقتا نعملهم قديش خطرين؟
6: هلا منا خطرة، لازم دايما نفسر للمريض قدي الداون تايم، يعني انه اذا واحد اذا مريضة عم تعمل مثلا بوتوكس انه 24 hours من قلها بلا شمس، اذا عم تعمل مثلا ديب بيل ليزر اضبط نأجلهم لبعد تعرض اذا قوي للشمس، لانه في ريسك البيجمنتين التصبغات في ريسك الحروقات. مثلا اذا عم نشتغل كمايكرو نيدلينج بالنيدلز بنقلها انه انطري جمعة قبل ما تروح تتعرض للشمس، فهو اشياء مش خطرة لا، بس اكيد الطبيب لازم يوجه مريضه تيعرف قديش لازم ينطر، يعني اس داون تايم قديش في ديلي معين تيرجع يتعرض للشمس. يعني
5: اذا كنا عاملين ليزر بيقولوا كذا حدا بيقول انه ما فينا قبل 2 3 ويكس وبيفضلوا انه ما ينعمل ليزر بالصيفيه.
6: هلا هيدا كنت قبل هالفكره اكيد بلبنان وين ما كان يعني اكيد بيسالونا عنها، هلا لانه بالماشينز الجديد صار في كتير تقنيات جديده صراحه مع الكولينج سيستم مع كيف نشتغل على البارامترات ومنظبطهم. هلا اكيد نحن منفضل 100 مرة أكيد المريض ما يكون جاي وعامل برونزاج، فمن هيك نحن منفضل يكون في ديلي معين بين السيشنز. في ناس بتفضل كمان أكيد تنعمل السيشنز بالشتوية، والأشخاص اللي بدها تكفي بالصيفية بدها تكون أخذ كل حذرها تا ما تحترق من الليزر.
5: رح نسمع فويس نوت نرجع نكمل.
7: بونجور بليز، بدي أسأل الدكتور إذا اليوفي بتأثر على الجلدة يعني على اليوفي تبع الجلش وقت نحط إيدينا باليوفي
6: مأزية
7: أو أن طلع في فترة أنه بتأذي؟
6: صح، في اكيد في دراسات عن هالموضوع، ودائما بنقول انه ما في دخان بلا نار، انه دائما في ريسك، بس انه انا بفضل دائما وقايه خير من قنطار علاج صراحه. يعني قد ما فينا نتجنب الاشياء اللي بتاذي بشرتنا وضفيرنا، وهذا الشيء رح يساعدنا. كنت اثبتت الدراسات بعد اكثر عن هالموضوع.
5: دكتور ماري أن، شو هي بعض النصايح اللي بتعطينا اياها لنحافظ على بشره صحيه بالصيف؟
6: أول شغلة شو يا كارلي؟
5: الإكرام.
6: براب
5: الإكرام
6: نحطها يومياً، دايماً نقول إنه يومياً ومنجددها بانتظام إذا أكيد كنا أو الدور. تاني شي دايماً نرطب جلدتنا ونشرب ماء تكون well hydrated يعني، وكمان نجرب قد ما فينا وقت أن عم ننظف بشرتنا ما نكون كتير عم نعمل exfoliation، طبعاً نعمل irritation. والسولاريوم كمان هيدا فينا نختمها مع
5: دكتور ماري أنج. بشكر كتير حضورك معنا، كتير كانت حلقة حلوة وكتير كتير استفدنا من أهمية الإكرام. هيدي كانت حلقتنا اليوم من كيف صحتك، كل جمعة موضوع صحي جديد وضيف جديد. بختم معكم أعزائي المستمعين بحلقة، وبشوفكم بحلقة جديدة من كيف صحتك معي أنا كارلي، كل أربعة الساعة 4 على إذاعة جبل لبنان.

0: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انزاب بيعرف
6: سلاف فوتو بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: من المرتقب أن يزور لبنان وفد رفيع يضم مسؤولات من قطر وفرنسا وبريطانيا في إطار تعزيز الدعم والمساعدات للبنان خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية دولية وإقليمية متسارعة لدعم الاستقرار في لبنان ومواكبة الملفات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الأمنية وإعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفل.
3: كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرندا نصار باستجواب الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من الحاكم الحالي كريم سعيد.
2: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بتضحيات قوات اليونيفيل ودورها في حفظ السلام في جنوب لبنان مقدماً التعازي بشهدائها، كما بحث مع قائد اليونيفيل والمسؤولين الأمميين الأوضاع في الجنوب والتحديات التي تواجه عمل القوات الدولية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمتها في لبنان.
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تزال غير نهائية، محذراً من أن واشنطن قد تعود إلى الخيار العسكري إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيراً إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تسير وفق المسار المتوقع، وأن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً مع الإعلان عن التفاهم.
3: تسلم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وآفاق تطويرها، فيما أعرب الوزير رجي عن أمله في نجاح الدوسري في مهامه الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين البلدين.
2: أكد قادة مجموعة السبع أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل فرصة تاريخية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددين على مواجهة تهديداتها الإقليمية، كما أعلنوا دعمهم للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأكدوا أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا قد تسهل استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
3: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وأشارت الوكالة إلى استمرار تآكل المخزونات بوتيرة قياسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
5: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
6: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
7: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة النائب نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. البداية من الغموض، هذا الغموض يلي عم بلف الاتفاق المبدئي بين إيران وأمريكا، شو سبب هذا الغموض بداية؟ قبل ما نحكي عن يلي ذكرته وكالة بلومبرغ أنه هذه المسودة تضم 14 نقطة والبند الأول يتعلق بلبنان.
1: أول شيء هذا مش اتفاق، إذا ما نترجمه من الإنجليزي للعربي هو Memorandum of Understanding، وثيقة تفاهم إذا بدنا نسميها. ودائماً وثيقة التفاهم ما بيكون فيها التفاصيل، بيكونوا عم يتفقوا ليتحدثوا، يعني ليفاوضوا. شو في بهيدي البنود بعد ما حدا عارف؟ في كتير وسائل إعلامية عم بتعطي بنود، ما منعرف قدي هن واصلين لهيدي الاتفاقية، وإذا هول البنود كلهم موجودين أو جزء منهم. ننطر للجمعة.
0: للجمعة. بتقول هذه المسودة اللي نشرتها بلومبرغ، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إلى جانب حلفائهما في الحرب الدائرة بتوقيع مذكرة تفاهم هذه، إنهاء فورياً ونهائياً للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض.
1: إن شاء الله أنه يكون هيدا البند الأول مظبوط، وتكون أنه نحنا بدنا نوقف مسلسل الدمار اللي ماشي كان بطريقة وحشية، يعني اللي كان عم بيصير مش مقبول، من جرف وقتل ودمار وخراب. إن شاء الله يكون صحيح هيدا البند.
0: منكون نجحنا بفصل المسارات برأيك، أو رجعنا أدخلنا لبنان في هذه الدائرة بين أمريكا وإيران؟
1: أنا بعتقد أنه رئيس الجمهورية اللي هو السلطة الأعلى اللي هي مسؤولة عن أي مفاوضات يعني بشأن لبنان، قال بوضوح أنه نحن المسار اللبناني هو يعني اللبنانيين فقط، وقال للأمريكان وقال للإيرانيين، وهيدا الشيء اللي نحن عم نتمسك فيه، وهيدا الشيء اللي بهم اللبنانيين. اللبنانيين بهمهم أنه خلص دفعنا كتير ثمن كتير كتير كتير عالي، لأنه جبنا حروب الآخرين على أرضنا، ولأنه صرنا بدنا ناخد بطار هيدا وبطار هيداك. بهمنا اليوم أنه كلنا نوقف وراء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللي هن عم بيقولوا أول شيء بناء الدولة اللبنانية، وتاني شيء قرار لبناني بامتياز. مين من اللبنانيين ما بدوا هول البندين يكونوا الأولوية المهمة الوطنية بإيد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟ يعني أي إنسان بشك بهول البندين أو ما بيعجبوه للبلدين، بفتكر عم بشك ببناء دولة لقلنا كلنا.
0: وكأنه حزب الله لا يريد بناء هذه الدولة، لأنه بعده إلى حد الآن يقول بأنه علينا إسقاط هذه الحكومة. هل هي لغة سياسية عالية السقف، أو برأيك في أهداف باطنية عند الحزب؟
1: الحزب بيعلي السقف ساعة اللي بده بطريقة كتير غامضة وعشوائية، يعني شعبوية. لحتى يسقطوا الحكومة بده يكون في مجلس نيابي، والمجلس النيابي بده يكون في توافق يعني أكتر من التلتين. منشان هيك كل هيدا الحكي ما بفتكر بيقدر يترجم فعليا، لأنه عدد كبير من النواب وعدد كتير من القوى السياسية داعمي لقرار الحكومة واللي هو بناء الدولة. إذا حزب الله لوحده بده يتفرد بقرارات تانية، ما في عنده أي دعم شعبي ولا أي دعم نيابي بالوقت الحاضر، وهيدا الشيء اللي بيطمن اللبنانيين. ومنرجع منقول للبنانيين نحن ماشيين على مسار بناء الدولة، وإن شاء الله نقدر، مش إن شاء الله، أكيد بدنا نوصل لحتى نبني دولة.
0: هذا تصعيد الكلام عند الحزب، ليه بعض وزراء الحزب بهذه الحكومة؟ ليه ما عطلوا؟ ليه ما انسحبوا؟ ليه ما غيروا موقفهم إذا هلقت في رفض لقرارات الحكومة وأيضا قرارات رئيس الجمهورية؟ ليه بعضهم؟
1: مزبوط، هيدا الشيء قلناه من الأول. يعني لما أخذت الحكومة القرار بخمسة إب وسبعة إب، أول شيء بحصرية السلاح، وتاني شيء برفع الغطاء العسكري والأمني عن حزب الله، ما شفنا اعتراض جذري. يعني أنه راحت الوزراء خرجت من الحكومة، في مرة واحدة ظهروا من الحكومة، مرة تانية ما صوتوا، هيدا هي الشيء، ورجعوا كملوا شغلهم عادي. معناتها في خطاب عم بيصير بر يعني للناس، اللي هو مغاير عن شو عم بيتصرفوا شو عم بيتصرفوا وزراء حزب الله ونواب حزب الله بقلب البرلمان بقلب مجلس الوزراء. اللي عم جرب قوله انه حزب الله بالمؤسسات الدولة بعده متمسك فيها، وبعده عم بيلعب دوره كجزء من الدولة. اما لما بيحكي الناس بيحكي الناس كأنه هو ضد الدولة، والتصرف شيء والحكي شيء تاني. وبدنا انه الناس تبلش تشوف هالدواليتي، يعني
0: هالتغير
1: التغير بين الخطاب وبين الأداء، الأداء شيء والخطاب شيء تاني، وهيدا الشيء كتير بيضيع العالم وبيفرجي قدي ما في مصداقية للناس اللي عم بيمثلهم حزب الله مع الناس اللي موجودين على الأرض. الأداء بيبين انه هن موجودين بالحكومة، هن موجودين بالبرلمان، وهن اتنيناتهم عم بيخلوا او عم بيعطوا شرعية لكل القرارات اللي عم تاخدها الحكومة.
0: ترامب يقول من الضروري أنه نتواصل مع الحزب، تغير برأي ترامب يلي كان بالأول يرفض التواصل مع الحزب وبيعتبره جماعة إرهابية. أمام هذا الواقع الإقليمي والدولي، هل من لقاء مرتقب بين بعبدة والحزب؟
1: إذا كان الحزب بده يشتغل بطريقة كحزب سياسي، وهيدا اللي قاله رئيس الحكومة بوجود رئيس الجمهورية، انه لما رفعوا الغطاء الامني والعسكري عن حزب الله قالوا انه حزب الله ممكن يكمل بطريقة سياسية، يعني اذا بده يشتغل سياسي مثله مثل جميع اللبنانيين. في هيدي الحالة ايه اكيد ممكن يكون في لقاء بين بعبدة والحزب، وما في شيء بيمنع لانه رئيس الجمهورية عم بيستقبل جميع الأطياف
0: اللبنانية
1: ويدعو
0: الحوار والاعتدال.
1: بعد رئيس الجمهورية واقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين اللي هن قابلين انه يشتغلوا تحت غطاء، يعني تحت عنوان الدولة، وكمان تحت القانون اللي موجود بالدولة اللبنانية. نحنا كلنا كلبنانيين بدنا نعيش مع بعض، بس بدنا نعيش مثل بعض مع بعض. يعني مش ممكن يكون في فئة هي مسلحة وعندها ميليشيا مسلحة عم بتقول انه انا بدي ساوي حالي باللبنانيين، هيدا منه مساواة، هيدا استعمال فائض قوة على اللبنانيين لحتى هن ينفذوا او اجندة سياسية معينة او اجندة سياسية خارجية، وهيدا واضح. يعني منشان هيك حزب الله اذا بده هو بيمثل ما يمثل من شريحة، او عنده ناس نواب بيمثلوا شريحة كبيرة من اللبنانيين، بده يشتغل سياسي. كلنا بدنا نشتغل سياسي تحت القانون، وهيدا الشيء قاله رئيس الجمهورية، وساعتها ايه بيقدر رئيس الجمهورية يستقبلهم مثل غيرهم.
0: ولكن يلي بيوصف الدولة بالخائنة وبيعتبر انه الشريك له بهذا الوطن منه شريك له، كيف بدهم يرجعوا كل هذه المكونات يقعدوا على هذه الطاولة مع بعض ويرجعوا يتناقشوا؟ قد ايه صعب لما توصف حدا بالخائن وكمان الطرف الاخر يعتبر الحزب انه هو جار لبنان الى هذه الحرب، كيف بدهم يتناقشوا؟
1: نحن عم نقول انه رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين، منشان هيك كل اللبنانيين مفروض يطلعوا لعند رئيس الجمهورية اذا بدهم يحاوروا الرئيس، وفيهم يبدوا وجهة نظرهم بطريقة اخلاقية بطريقة حضارية. اما اذا بدهم يعملوا حملات تخوين، هي بنرجع منقول هي حملات تضليلية، لأنه وجود وأداء بقلب مؤسسات الدولة عم بيبين أنه هن مع الرئيس مش ضد الرئيس. مع الرئيس معناتها أنه عم بيشتغلوا ضمن المؤسسات الدولية بوجود وزراء بمجلس الوزراء وبوجود نوابهم بالبرلمان اللبناني، فبقى هن محترمين هيدي المؤسسات نوعا ما وعم بيشتغلوا ضمن إطارة. بهيدي الطريقة هن مش ممكن يقولوا انه نحن ضد الدولة اللبنانية، وما إلهم حق يخونوا رئيس الجمهورية. هيدا خطاب منه مقبول، وعدد كبير من اللبنانيين بيرفض هكذا خطاب تخوين الرئيس، وبنفس الوقت الخطاب كان تأليه للقادة الإيرانيين. هيدا هو هيدي هي الخيانة العظمى، لما منقدر نحن نقعد نعطي إلوج، نعطي تأليه لبعض القادة الإيرانيين، ومنخون رئيسنا، رئيس بلادنا اللي هو رئيس الجمهورية.
0: الميدان الجنوبي مدمر كليا. منظمة العفو الدولية أشارت إلى أنه 9% من مساحة لبنان أصبحت محتلة إسرائيليا. أمام هذا السيناريو وكل ما يجري في العالم، إسرائيل هل بتنسحب؟ هل بتكمل هذه العملية؟ شو بدها إسرائيل اليوم؟ لاسيما أنه توجهها يختلف عن توجه ترامب.
1: أنا بدي أسأل السؤال بالعكس إذا بتسمح لي. نحن شو بدنا؟ هل نحن بدنا أصيك. هل نحن كلبنانيين هل نحن بدنا استرجاع الأرض وإعادة النازحين لآخر شبر من أرض لبنان؟ إذا هيدا الشيء اللي نحن بدنا إياه، المفروض إنه كلنا نجتمع ونتوحد ونشتغل على هيدا الأساس. أما إذا بدنا نكون مشرزمين ومشقفين ومتابعين لأجندات خارجية، بتقدر إسرائيل تملي على كل هيدي الشرزمات اللي موجودة قراراتها وخياراتها وأحلامها. ما في دولة إذا ما كانت موحدة
0: متماسكة
1: كلها سوا، ما في إلا الدولة اللبنانية فيها تقلا لإسرائيل أنت في يكون عندك أطماع، بس نحن ما رح نخلي هيدي الأطماع.
0: كيف؟ بالدبلوماسية؟
1: أكيد بالدبلوماسية.
0: نجحت
1: الدبلوماسية، نجحت لأنه الدبلوماسية اللي وقفت إطلاق النار، والدبلوماسية هي اللي عم بتخلي إنه الجيش يقوى، والدبلوماسية هي اللي بدها تخلي إنه الجيش يستلم.
0: الحزب يقول أنه الاتفاق اللي حصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو يلي أوقف هذه الحرب، وبيعتبروا المفاوضات هي عمل ما له طعمي وما له عازي.
1: نرجع منقول إنه الحزب من مصلحته إنه يقول إنه إيران وقفت الحرب. نحنا مش مزبوط، خلينا نحطها بالإطار اللي هو يعني موجود على الأرض. الرئيس الجمهورية برعاية أمريكية قال أنا بدي أعمل مفاوضات مباشرة. اللي بهمني من الموضوع شغلتين: إصرار رئيس الجمهورية على وقف إطلاق النار أول شيء، وإعادة جميع الأراضي اللبنانية تاني شيء. أكيد في 5 بنود بس ما بدنا نعدهم كلهم، بس هولي كانوا الخيارات اللي أخذها رئيس الجمهورية على عاتقه، وكان في اهتمام أمريكاني برعاية هيدا المفاوضات هاي من ناحية. ومن ناحية تانية صار في كمان اهتمام عربي بوقف إطلاق النار، مش بس اهتمام أمريكاني. وشفنا آخر مدة كيف سعودية وقطر ومصر وجميع البلدان العربية كانت كمان عم تشتغل بنفس الاتجاه لوقف إطلاق النار. مش معناتها بتكون إيران هي اللي جابت وقف إطلاق النار، ممكن تكون دولة من هيدي الدول اللي أجمعت لضرورة وقف إطلاق النار. هيدا الشيء شو بيقول؟ بيقول إنه لبنان رجع على الساحة الدولية، بطلنا منسيين، بطلنا معزولين، نحن موجودين على الساحة وموجودين وفي اهتمام عربي ودولي بالشأن اللبناني. هيدي فرصة نحن لازم ننتهزها لحتى نقدر نوصل لمطرح إنه نقول خلص، خلصت الحروب، حروب كل البلدان على أرضنا. هيدي الشغلة اللي عم يشتغل عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. شايفين الفرصة وين؟ شايفين الاهتمام الدولي بلبنان، وعم بيجربوا قد ما فيهم إنه ينتهزوا هيدي الفرصة لنوصل لبر الأمان. مش مزبوط إنه في دولة واحدة جابت وقف إطلاق النار. أنا عديت الوقائع اللي شفناها على الأرض لنقول إنه نحنا بغير مطرح اليوم. نحنا بطلنا مرهونين لدولة واحدة اسمها إيران، وكل العالم عزلنا وما بدهم يسمعوا فينا مثل ما كان مثل ما كنا بال2016 وال2017 وال2018. اليوم التغيرات بالمنطقة تغيرت، يعني الجيوبوليتكس مغيرة كتير. منشان هيك في اهتمام لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وحرام وجريمة إنه نحنا ما نكون عم ندفش لحتى نكون جزء من هيدي المفاوضات. إيه؟ لأنه إذا ما كنا على الطاولة، في مثل بيقول إذا ما كنت على الطاولة جزء من المفاوضات أنت بتصير على المنيو، يعني بيصيروا بدهم يأكلوك.
0: دكتور، ذكرت موضوع رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وذكرت موضوع البلدان العربية. هذا التفاهم الإيراني الأمريكي قد ايه معقول يخوف أو يهدد الدول العربية السنية؟ وكان في مقال اليوم بإحدى الصحف اللبنانية ذكر موضوع أنه البلدان العربية السنية الكبيرة إن كانت السعودية مصر تركيا عم بيحاولوا يكون في مثل لقاء مرتقب بينهم وبين إيران برعاية أمريكية لا يشوفوا مستقبل كيف حيكون بينهم وبين إيران.
1: أنا ما بدي أحكي عن شو كل دولة بدها تفكر، بس فينا نحكي جيوبوليتيك
0: بشكل عام. صح،
1: ايه يعني بالطريقة
0: قراءة جغرافيا سياسية لتطورات.
1: ايه يعني نحن أكيد في اهتمام كتير كبير بحوض البحر المتوسط، لأنه بيّن إنه قبرص وسوريا ولبنان وإسرائيل كلهم عندهم أبار غاز، والواضح انه اسرائيل بلشت قبلنا، وقبرص شددت على ترسيم الحدود البحرية لانه هي كمان مهتمة انه تبلش تنقب عن الغاز. سوريا كمان عندها حقول عم تبلش تفكر فيها، وفي لبنان يعني من هيك في اهتمام بلبنان، مش بس لانه
0: مش محبة لانه لبنان، لانه موقعه الجغرافي والمكونات اللي عنده اياها غنية جدا، ففي مطامع عند الكل.
1: مش بس هيك يعني نحن بحوض كامل عنده
0: ربطين كل شيء،
1: عنده كتير موارد جديدة اللي هي الغاز. من هيك كل الدول اللي موجودة بالمنطقة واللي بهمها انه تنتج طاقة او تصنع من الطاقة مهتمة بهيدا الموضوع. فبقى نحن برجع بقول هيدي فرصة لقلنا، عنا حقوق الغاز ما بدنا نضيعها وما بدنا نعطيها لإيران لحتى هي تستأثر بكل الموارد اللي عنا. نحن بهمنا نكون منيح مع كل هيدي البلدان اللي ذكرتها، لأنه مصالحنا بتقضي أنه نكون منيح مع الكل، وبنفس الطريقة نحافظ على الموارد اللي عنا حتى ما تكون مفتوحة للمزيد العلني، وهيدا الشيء كتير خطر نحن قادمين عليه. منشان هيك برجع بقول وجودنا كدولة موحدة عندها قرار سياسي وسيادي هيدا بهيدي المرحلة كتير كتير مهم، وهيدا الشيء اللي بيفرض علينا انه نكون موحدين، لانه اذا ما كنا موحدين نحنا منكون عم نبيع الموارد اللي عنا وعم نخسر اشياء الاجيال القادمة هي مأملة انه يخلص لبنان من هيدي الحرب ويبلش يصير عنا موارد يقدروا يستفيدوا منها ويقدروا يمشوا او يعملوا لبنان بينقلوا لبنان لمطرح أفضل بكتير. وبدي أقول شغلة إنه لما استأثر الثنائي بترسيم الحدود البحرية
0: تحديدا كيف تتفاوض وقتها مع إسرائيل وهلأ في رفض قاطع لهذا التفاوض،
1: مش بس هيك لما تفاوضوا هن بالطريقة اللي ما كانت موحدة أبدا واستأثر فريق بالتفاوض أكتر من فريق تاني، نحن خسرنا 1430 متر مربع من الحدود البحرية اللي عنا، وهذا الشيء موثق. ونحن كنواب لما طلعنا قلنا نحن ما كان لازم أبدا نبلش التفاوض على الخط 23، مفروض كان لازم نبلش التفاوض على الخط 29. من شان هيك برجع بقول هيدا خط واحد، هيدا ترسيم بحرية واحدة. كيف بدنا نفكر بالأبار الجديدة؟ كيف بدنا نفكر نحن لوين بدنا نكون اهتمامنا؟ وين بده يكون رهاننا؟ بده يكون على دولتنا، بده يكون على الموارد اللي عنا، لحتى مين ما اجا بده يشتغل معنا يكون عنا خط واضح سيادي قبل كل شيء تاني.
0: دكتور رح ناخد بريك، وبعد البريك حنحكي عن الشرع، هل هو تهديد أن الشرع يدخل إلى لبنان لحتى يكون عم يقضي على حزب الله؟ نحكي عن الأثار البيئية بالجنوب يلي هي منا أثار فقط على سطح الأرض، هي كمان جوفية. بريك ونتابع.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you. بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: نتابع 5 على 5 مع النائبة، نائبة أو نائب
1: مثل ما بدك. صاروا كلهم عم بيحطوا لها تأت
0: خلص، بطلت بقى مصيبة. مع النائب نجاة عون صليبة، أهلا وسهلا فيك من جديد. لبنان، كنا عم نحكي عن موقعه الجغرافي، عنا إسرائيل وعنا سوريا. ترامب يقول بأنه الشرع رجل مميز في المكان والموقع المناسب، وعنده مهمة هو يتولى موضوع حزب الله ومش إسرائيل. هل هو تهديد؟ هل هو خطة معدة؟ شو موقف الشرع؟
1: الشرع قال، ومن بعد ما كان في زيارة للرئيس الحكومة للشرع، شدد وأكد أنه هو ما عنده أي نية أنه يستعمل العنف أو الحرب ضد اللبنانيين. وأكثر من هيك، أنه بلش يصير في تعاون اقتصادي، طاقة، في كتير اشياء، وعم بيشتغلوا على المعابر لحتى يزبطوها ويكون في كنترول عليها. يعني بفتكر صرنا بغير مطرح مع الدولة السورية الحالية، لأنه صار في احترام لسيادة لبنان وصار في مبدأ التعاون بين بلدين.
0: مطار رني معوض قد يخدم سوريا إذا بدك لقربه من الحدود السورية؟
1: إن شاء الله يخدم سوريا، بس كمان بده يخدم اللبنانيين، لأنه أول شيء موجود على الأراضي اللبنانية، الشركات هن شركات لبنانية، والناس اللي بدها تشتغل هونيك رح تكون ناس لبنانية. يعني منطقة كتير حلوة، أنا طلعت على الافتتاح، منطقة بدها كتير مساعدة لحتى يصير في نمو حقيقي بالمنطقة. إن شاء الله إنه مثل ما وعدوا بعد 90 يوم يكون في تجهيز ونبلش نستقبل طيارات بمطار القلاعات. أكيد
0: دكتور، الحرب بالجنوب مستمرة للأسف، ولكن بالرغم من هذه الحروب الدولة اللبنانية أخذت مسار تصحيحي في نهضة، في إعمار. عم نحكي عن المطار، عم نحكي عن مرفق جونية، عم نحكي عن سكة الحديد بين طرابلس وسوريا، وعن كتير مشاريع. قد مهم هذا الأمر؟ وبرأيك بالرغم من كل شيء عم بصير، بعد عنا نقص، ما منشوف أنه لبنان رجع، ومش سهل يرجع بعد 30 سنة منه كبسة زر. قدمهم هالتطور كله يلي عم بصير.
1: نحن إذا بس منطلع لأربع سنين لورا مش أكتر، منشوف وين كنا. كنا بشيء اسمه ديمقراطية توافقية، كانوا يقعدوا يتحاصصوا كل شيء، وكانوا هن يقرروا مع الدول اللي بينتموا لها مين بده يجي رئيس جمهورية ليكمل هذه الديمقراطية التحاصصية تبعهم، مش توافقية تحاصصية. نحن اليوم عنا رئيس جمهورية ما عنده حزب، حزبه الوحيد هو الدولة اللبنانية والوطن، وهيدي شغلة كتير مهمة، معناتها بيوقف على نفس المسافة مع جميع اللبنانيين، وخطابه عم بيقول أنا بدي ابني دولة، أنا بدي يكون عندي جيش واحد. هولي منهم تفصيل، وعنا رئيس حكومة عم بيقول نفس الشيء. ليه منهم تفصيل؟ لأنه قبل هيدي الحكومة وقبل هيدا الرئيس كانوا يجوا ويقولوا نحن بتعرفوا شو، بدنا نهمش الجيش نحطه على جنب، وبدنا نعطي شرعية لشيء اسمه مقاومة مرهونة، عارفين انه هي مرهونة لإيران. وبنفس الوقت بغض النظر عن المقاومة وبغض النظر عن تهريب السويريخ، تهريب الكبتاغون، خلق الأنفاق اللي بدك إياه، وخلق اقتصاد موازي، كله سوا مغمضين عيونهم عنا، لأنه هن ماشيين كل واحد سرقاته بفساده. يعني كل واحد كان عنده خط فساد، كان محاصص وزارة لإله وحاطت زلمه فيها كلها سوا، أعطيني لأعطيك مثل القاعد ببازار.
0: كلمة هيك اليوم الإدارة للأسف بأبشع صورة، خدمات ما في خدمات بالإدارة، توظيفات كمان عم تكون على الفساد. يعني بعدنا نحن عايشين بنفس الدوائرة إذا بدك، ولكن عم نجرب نغير ونطور الإدارة.
1: لا، اللي عملوه أبشع من ما من حيالله إنسان ممكن يتصوره. حطوا ناس بالسلطة، الموظف ما كان لازم أبداً ولا بحياته بالقانون إنه يكون منتمي لحزب سياسي. شالوا الموظفين المناح اللي منهم منتميين لأحزاب سياسية وحطوا زلمهم بالوزارات. الوزارات كلها فاسدة، يعني في كتير ناس بعدها حرام كانت عم تشتغل، بس الطريقة اللي عم بيشتغلوا فيها عم بيشتغلوها بطريقة محاصصتية للأحزاب تبعهم. يعني كل وزير بيجي بيحط زلمه هنيك وبيستولي على الوزارة. اجت هيدي الحكومة عم بتجرب قد ما فيها تبلش تشتغل من شي مطرح، يعني كأنه انت عندك بيت مهدم على الآخر، مثل ما عم نشوف صور الجنوب. هي كانت إدارة الدولة، بدهم يبلشوا من مطرح. كل ما بلشوا يعمروا شغلة إذا كانت مش راضيين عليها بعض الأحزاب ومش محاصصة، بيقوموا لقيامة إنه هيدا الوزير ما عم بيشتغل منيح. أنا فيني أقول إنه الوزراء عم بيشتغلوا قد ما فيهم، عم بيعطوا أكتر ما فيهم، وعم بيجربوا يكونوا عادلين كمان بالطريقة اللي عم بيشتغلوا فيها، بس يمكن ما عم نشوف نتائج بالسرعة اللي نحنا بدنا إياها. بس أكيد الإدارات بأدائها بلشت تتغير، وأكيد الاجتماعات بين النواب والوزراء تغيرت كتير، لأنه بالقبل كنا نشوفهم كيف يجوا بلا ورقة بلا قلم، كل واحد جاي
0: صار فيه بلان قدامهم ورايقهم ودفاتر وتخطيط وتنسيق،
1: وكله كله كله عم بيصير بطريقة تانية، بطريقة علمية، بطريقة بتليق بالشعب اللبناني. منشان هيك أنا بدي أقولهم للبنانيين إنه مسار التغيير ومسار الإصلاح مشي من وقت ما انتخبته 12 نايب بال2022.
0: النواب يعني رفعوا شعار التغيير غير ولبنان.
1: نعم.
0: الجديد.
1: نعم.
0: واستكملت.
1: بس هو المسار الخارطة. هو مسار التغيير اقوى من 12 نايب، واقوى من الكل، لانه ماشي وعم بياخد معه وعم بيجيب معه ناس اكثر منيح، وعم بيجربوا يصلحوا بهيدي الدوله. نحن بنتمنى لكل انسان عم بيشتغل بضميره لهيدي الدوله انه يكمل، لانه لبنان بيستاهل واللبنانيين بيستاهلوا.
0: قد ايه فخوره بانك نائبه في هذا البرلمان بوقت لبنان عم يتغير؟ ما جيتوا نواب تغييريين وقعدتوا، لا، في تغير، في شغل وفي عمل.
1: نحن جينا لأنه بدنا نشتغل، ونحن جينا لنمثل أكثر من 400,000 شخص نزلوا على الطريق لحتى يقولوا إنه نحن لبنان اللي موجود كان ما بيشبهنا. نحن ما بدنا نتحاصص على أي أساس، لا طائفي ولا حزبي. نحن بدنا نبني دولة، لأنه كل ما نروح على بلد بريت لبنان منشوف الدولة، منشوف إنه في دولة، ما منشوف ميليشيات موجودة على الأرض مسلحة على حساب الدولة وعلى حساب الجيش تبع الدولة. مثلنا مثل كل بلدان العالم، بحق لنا جيش قوي، وبحق لنا انه بس الجيش يكون مسؤول عن الامن بالبلد وعن قرار الحرب والسلم. ونحن بدنا ادارات متطورة بتعرف بيقدر واحد يخلص معملته هو وقاعد ببيته مثل كل العالم. بس نحن هون للأسف ما كان بدهم هيدي الاشياء الرقمني، لأنه الرقمني بتوقف لهم فسادهم. من هلأ وطالع الاشياء عم تتغير، وكل الوزراء عم بيجربوا انه يزيدوا ويجيبوا الرقمني على إدارتهم.
0: ساعتك ما فيك ما تكوني معنا إلا ما نحكي عن الموضوع البيئي، هذا الموضوع يلي إن كان القنابل الفوسفورية وغيرها يلي دمرت الجنوب. المشكلة منا بس على سطح التربة، هي حياة جوفية تحت الأرض وأثارها سلبية إذا بدك على صحة الأجيال الجاية، وحتى يمكن بيصير في تشوه خلقي.
1: مزبوط. هيدا الشيء كتير أخذ من وقتي بالثلاث جماع اللي مرقوا، لأنه الطريقة اللي كنت عم شوف فيها التفجير على التلفزيونات، كنا عم نشوف إنه التفجير عم يجي من جوف الأرض وطلوع، يعني عم بتفقر
0: تدمير الأنفاق اللي صار من تحت لفوق.
1: نعم، والجرف اللي عم بيصير على الوجه، اللي تبين إنه الحياة اللي فيها، يعني الأرض اللي عليها حياة، هي ما بتتعدل المتر تراب. أوكي. أو 8 متر، أو 8 فيها تنزل لحد 10 متورة ماكسيموم، هيدي إذا كنا مطرح كتير كتير غميق. هيدي الحياة البيولوجية والفيزيائية الفيزيائية والكيماوية هيدي كلها بتتفاعل مع بعضها لحتى نقدر نزرع شيء ونقدر نعيش منه. لما بتتفجر هيدي التربة من تحت لفوق نحن عم نقتل كل أنواع الحياة اللي موجودة، معناتها مش بس عم نقتل الإنسان ومش بس عم نهدم له بيته، عم نقتل له مصدر حياته، كأنه عم نقول إنه ممنوع ترجع لهون لأنه ما رح خلي لك ولا مكون حياة تقدر تعيش منه. هيدا الشيء بيطرح علامة استفهام كتير كبيرة وبيحط إسرائيل قدام جرائم بيئية كتير كبيرة.
0: هل تحاسب إسرائيل؟
1: إسرائيل عملت جرائم بيئية كبيرة، وخاصة إذا قدرنا وسقنا هيدا الشيء لازم نبلش من اليوم نبلش إن شاء الله يكون في توثيق بيئي من المركز البحوث العلمية. للأسف ما كان قبل لأنه ما كانت الناس تقدر توصل لهونيك، بس هلأ مطرح ما نوصل لازم نبلش التوثيق، ويا ريت الحكومة بتعمل لجنة طوارئ لحتى تتابع هيدا الموضوع. بس في كمان سؤال تاني يعني فينا نسأله، إنه كيف حزب الله عمل كل هيدا الأنفاق تحت إجرينا؟ يعني أنا وياك قاعدين هون على أساس إنه واقفين على شيء صلب نحنا ومش متخيلين إنه ممكن تحتنا يكون في أنفاق.
0: أي غطاء كان عنده إياه لهالقد يكون عنده هيدي القدرة الأمنية العسكرية يعمل أنفاق تحت الأرض بوقت ما حدا كان عم ينتبه أو كان مغطى سياسياً أمنياً حدودياً؟
1: 30 سنة سامحين له يمر سلاح ويخبيها بهيدي الأنفاق. لمين هيدي الأنفاق؟ كيف بيحفر بالجبل وبيعمل مدينة تحت الجبل؟ هيدا الجبل ملك عام، ما بحق له. يعني نحن لازم نسأل كل هيدي الأسئلة لحزب الله، قاله مين سمح لك أنت؟
0: يعني الحزب مش لحاله هو ما يحاسب، لازم نحاسب النواب أو الأحزاب يلي كمان غطوا 30 سنة وصلوا هن البلد لهم، مش بس الحزب يلي أوصل
1: كل البلد. الحكومات المتعاقبة اللي سمحت للحزب أنه يكون مقاومة على حساب الجيش لازم تتحاسب. هيدي كمان جريمة، لأنه أنت هزيت بيته، يعني أنت رحت حطيت صاروخ تحت كل بيت، كيف هيك؟ وأنت احتليت الأملاك العامة وحطيت خنادق فيها أو أنفاق فيها ملين صواريخ. الأملاك العامة مش لميليشيا، الأملاك العامة لكل اللبنانيين. من هيك أكيد إسرائيل عملت جريمة لحتى ما حدا يزيد علينا، بس كمان في غلط من اللبنانيين وفي غلط من الحكومات المتعاقبة اللي سمحت لهيدا الشيء كله يصير.
0: دكتور، نصيحة بيئية وصحية أخيرة، شفنا الجنوبيين دغري طلعوا إلى الجنوب من بعد ما صار في هذا وقف إطلاق النار، أي نصيحة بيئية؟ حطوا كمامة، يكون عندهم إجراءات لسيما الفوسفور بالأرض، تلوث البيئي موجود فوق، شو لازم يعملوا؟
1: أهم شيء يكونوا عم يحفظوا سلامة إجريهم، لأنه وقت يدعسوا ممكن يكون في كيماويات تتسرب لجسم الإنسان من خلال امتصاص من الجلد. مفروض ولا واحد يطلع إجري حفيين أو معرضين للهواء أو للتراب أو لشيء. نلبس بوتات، أكيد بدنا نلبس كمامة، وخاصة لما بصير يشيل الغبرة، يعني بصير يشيل إشياء من تحت الركام، هيدي كتير ممكن تكون الغبرة سامة. هودي الشغلتين، وكل شيء جلد معرض مفروض نخبيه، يعني كفوف بيساعده.
0: النائب نجاة عون صليبة، أهلا وسهلا فيك، وشكرا على هذه القراءة السياسية الإقليمية الدولية وحتى البيئية.
1: شكراً.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.

شدد مصدر دبلوماسي عربي على أن المطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية غير واقعية، ومن المستحيل أن يصل ما يقف وراءها إلى متغاه. كشفت منظمة العفو الدولية أن المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 7% من مساحة لبنان، ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان حتى 7 حزيران 2026، وأن الجيش الإسرائيلي قتل 81 مدنياً وأصاب 120 أثناء محاولتهم الوصول إلى قراهم جنوب لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان عليه أن يكون مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة ومن ضمنها إيران، مشدداً على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة القرار، وما من أحد يأخذ المكان، وأي تسوية سوف تتم من خلالنا لا على حسابنا.

0: أوضح الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وأنه سيعود لإلقاء القنابل عليها إذا لم تلتزم بالتعهدات. وأوضح ترامب أن أحداً لا يعرف تفاصيل اتفاق مع إيران، وهي لن تمتلك سلاحاً نووياً، مضيفاً الأنباء عن صندوق $300 مليار لإيران غير صحيحة، ومن يريد الاستثمار هناك يمكنه القيام بذلك، ونحن لن نستثمر حتى 10 سنتات في إيران. بريك ونتابع 5 على 5 مع البروفيسور والخبير الاقتصادي جاسم عجيئة.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
10: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

0: متابع خمسة على خمسة، وينضم إلينا حاليا الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجيقة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
1: شكرا على دعوتك. لا يعني أنا كنت أفضل يعني تعطيني صفتي أستاذ بالجامعة اللبنانية،
0: أستاذ بالجامعة اللبنانية،
1: على الخبرة على الخبير الاقتصادي. أنا بتشكرك على هذه الدعوة، وأكيد مثل ما بقولوا بنتشرف بالحضور لهون.

0: بروفيسور، ذكرت موضوع الجامعة اللبنانية، قد ايه فخور بأنك استاذ بالجامعة اللبنانية طالما ذكرت لك بروفيسور وخبير، ولكن قلبك دغري لهف إلى هذه المهنة وتحديدا بالجامعة؟
1: الفكرة بالموضوع هي التالية، الجامعة اللبنانية هي جامعة تعلمت فيها وصرت استاذ فيها، وأكيد صارت يعني مثل ما بقولوا شقفة من حياته. ما بقدر إني مثل ما بقولوا ما فيك تتخلى عن ماضيك، ما فيك تتخلى عن شو بقولوا عن شقفة من حياتك بس لمجرد إنه إيه لا أنا أستاذ بالجامعة اللبنانية وفخور فخور بانتمائي إلى الجامعة اللبنانية. أكيد ما في حدا مثالي بهالدنيا، ما في مؤسسة مثالية بهالدنيا، كلنا عنا عيوب، مؤسسات عندهم عيوب، ولكن منسعى على الأفضل. مثل ما بقولوا بتحط ربنا بوجهك وبتسعى على الأفضل على طول حتى تحسن مثل ما بقولوا من أدائك، وأكيد تحسن من صورة الجامعة قدام الرأي العام.
0: بروفيسور، ذكرت موضوع الرب، مش الكل بيعرف أنه بروفيسور جاسم عجاءة روحياً متشبع كتير وكتير بحب الإيمان، ودايماً عنده بوستات على فيسبوك بتشكر فيها الرب دائماً. قدي حلوة هالمزج الروحي يلي موجود عندك.
1: اللي خليني أقول لك، لا أنا مفيش أني أحكي عن حالي أحمد بحالي، إذا كان بدي إذا كان منيح لا، على كل حال هي مثل ما بقوله، إذا بتطلع بخلاصة الحياة بمسيرة الحياة كلها سوا بتطلع ما بيبقى شيء من ذكراك مع الأعداد الكبيرة للناس اللي حواليك، ما بيبقى شيء من ذكراك بهالحياة إلا أفعالك. إذا كنت أفعالك مثل ما بقولوا منيحة الناس بتذكرك، وإذا كانت أفعالك مش منيحة الناس بتذكرك بالعكس. على القصة أنك أنت كل شيء عم تعمله في عطول شاهد واقف وعم يتفرج وبيعرف كل شيء عنك اللي هو الرب، بيعرف كل شيء. فإذا ما فيك تخفي على شيء، فيك تخفي على علي، فيك تخفي على الناس اللي حولك، بس ما فيك تخفيهم على ربنا. لذلك إيه أكيد الواحد يخاف ربه، وكل شغلة بيعملها بحياته يخاف ربه، لأنه مثل ما بقوله هاي شغلة أساسية، هذه بتخليك تحسن من أدائك بالحياة اتجاه الغير، خاصة الغير هو بتعرف أنت عنا السيد المسيح قال لما أعطى الوصيتين، أعطى أول وصية أنه أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل عقلك، والوصية الثانية أحبب قريبك كنفسك. لما سألوه من هو قريبي، طلع أنه حيلا إنسان بني آدم تلتقى فيه هو بيكون قريبك، وعطى مثال هذا السامر اللي كان نازل على الطريق وتعرض لعملية مثل ما بقولوا اعتداء، ومر من حده رجل الدين ما اطلع فيه وإش عدوه وشافه، هم أخذوا حطوا بقلب الأوتيل ودفع لصاحب الأوتيل مصاري لحتى أنه يعتني فيه. لذلك إيه هذا بدك تحط هالشغلة يعني قد ما فيه. على كل حال مثل ما بقوله بشكر الرب على كل ساعة وكل دقيقة، كل شيء عطايا بيعطينا إياها. لبنان كان مرق بغطسات كتيرة، كيف كان يمكن بتاريخه وحتى بالتاريخ المعاصر اللي نحن عم نعيشه قداش فيه عنا مشاكل، أكيد في عجيبة إلهية تبعتنا مثل ما بقولوا واقفين.
0: فيزياء نووية هالاختصاص يلي كفيته ما في أمره وما أحكي عنه. بروفيسور، قدام هم الإنسان يكون هالقد مطور علميا أكاديميا، وكلمة فيزياء نووية منه أمر سهل.
1: إيه لك صحيح، أنا حقيقة أول دكتوراه عملت هي دكتوراه بالفيزياء النووية، وهذه مثل ما بقولوا كان حلم عندي أني أعمل هالاختصاص هذا، وعملته بفرنسا من زمان القديم يعني من التسعينات. وأكيد من بعدها كان في عندي اختصاصات تانية بالإدارة وبالأسواق المالية، ورجعت كمان أخذت دكتوراه بالاقتصاد كمان. هلا الفكر كتير مهم، لأنه بيساعدك بالرقي اتجاه نفسك، بيساعدك أنك تكون راقي اتجاه الناس. ومش هيك بس، عندي إيمان كبير أنه واحدة من الأمور يلي الإنسان مثل ما بقوله بيوصلها بس يموت هي المعرفة المطلقة، وهذه موجودة بالإنجيل. منتذكر كلنا هذا الغني اللي مات وكان عم بيشوف هذا الفقير بالجنة وهو بالنار وبيقول له انه بعته خليه يغط اصبعه بالمي لحتى يحطه على لسانه حتى برد الهادي. بيقول له اللي هو كتير بعيدي بين اثنين. العبرة من هذه الخبرية، انا هذه بتفسيري اكيد، هذا منوش تفسير
0: روحي او ديني،
1: انه الواحد بس يموت بكون في عنده المعرفة المطلقة. وبعتقد انا انه طريق من طرق اللي خليني اقول العبادة الالهية هو كمان الذهاب نحو المعرفة. هلا للاسف بالفيزياء النووية في عندك ناس بيلحدوا بيصلوا لمرحلة، بس في ناس عندك تانيين عرفت كيف بيقعوا بالإيمان، والحمد لله أنا واحد منهم.
0: بروفيسور، هالحديث من القلب، رح ناخد بريك، وبعد البريك بنرجع إلى الحديث الاقتصادي والمالي وكل ما علينا وما على هذا البلد أيضا من تداعيات. بريك ونتابع.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس
5: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: إلى الاقتصاد مع البروفيسور جاسم عجاء. بروفيسور أهلا وسهلا فيك من جديد معنا. لبنان، هذه الحرب يلي عندها تداعيات مالية اقتصادية كتير كبيرة وتختلف بالأرقام عن الحروب السابقة، تداعياتها كيف توزعت لحتى نحكي عنها بالأرقام كمان، وأيضا التأثيرات السلبية للأجيال المقبلة.
1: ليك رح أقول لحضرتك، سؤلت أنا من شي يومين عن أنه هذه كلفة الحرب كانت كتير عالية، وأنه تخطط إذا بدك كلفة الحرب الأهلية اللي امتدت على 15 سنة، بينما هذه الحرب الحالية ممتدة من شباط، إذا مني غلطان آخر شباط لحد اليوم.
0: بداية أدار صحيح.
1: أربعة لحد اليوم.
0: لا قصدي من نهاية شباط وبداية أدار إلى حد اليوم.
1: يعني في عندك شيء شهرين ثلاثة أربعة ما بعرف 3 أشهر وبلشنا بالرابع، مش مهم. إنه مقارنة 15 سنة بأربعة أشهر، كيف فينا نقارن وكيف فينا نقول إنه كلفة اليوم بتتخطى الكلفة بالحرب الأهلية؟ بس لأعطيك شوي صغيرة صورة هذه كرمال المستمعين، لأنه هذه مهمة قبل ما أعطيك الأرقام، وهذه أرقام كمان مهمة اللي بدي أعطيها. بال 1964 طلع تقرير عن لبنان، لبنان كان مصنف الرابع بالعالم من ناحية الازدهار، كان رابع دولة بالعالم بالازدهار. كان في عنا البترو دولار اللي يجي على القطاع المصرفي، اللي كان القطاع المصرفي عنا زينة الشرق، وكان في عندك السياحة. يعني اللي بده يقول انه راح عامل شيء كيف الناس عنا نحن اليوم، والله رحت على موناكو، كان يجي على لبنان هيك
0: لحتى يعمل السياحة بلبنان. ويكون فخور بالسياحة ويجيب لنا الأموال.
1: اشت الحرب الأهلية لبنان كان ماكن ماديا، عرفت كيف؟ وكان يدين
0: بالحرب.
1: لا عم بحكي قبل الحرب. كان ماكن ماديا، اجت هذه الحرب كسرت كتير وخسرته كتير، بس كان ماكن،
0: لكن كان في سيولة بقول
1: يعني
0: بالحرب.
1: ايه امتصت اذا بدك الاموال اللي كانت موجودة، امتصت الخسائر. على خليني يعني حتى ما ارجع كتير لانه بده وقت. اذا بتاخد هلا مثلا الحرب، هلا الخسائر او التداعيات تبعولها هي جي تراكمية. خد خيي بسنة 2011 بلشت الأزمة السورية، انخرط لبنان بال 2013 2014 كان لبنان تفجيرات هلا معظم بعتقد المستمعين بيتذكروا التفجيرات ب 2013 و2014. بال 2015 كان في عندنا الاشتباكات مع الداعشيه لحد ما الجيش طردهم بال 2017. رجعنا من بعدها بال 2017 باخرها استقال الرئيس الحريري سعد الحريري، ظهر من لبنان تقريبا بحدود 6 مليار دولار بهداك الوقت. بال 2018 بلش الدولار ينقص، صار في إذا بدك تحويل كميات هائلة من الليرة للدولار، وهذا الدولار طلع لبرا. وبلشت الأزمة، ما بعرف إذا بتتذكر حضرتك بسنة بأيار 2018 كانت الحكومة مستقيلة، لأنه شو اسمه عملوا مجلس نيابي جديد، انتخبوا مجلس نيابي جديد، ما قدروا شكلوا حكومة لا تقريبا.
0: ومن بعد دخلنا الثورة وتداعيات كورونا انفجار مرفأ بيروت،
1: وامتدت القصة. وفي عندك بال 2023-2024 الحرب، أول حرب سنيت، وعندك هلا بال 2026 هلا حرب السنيت. عشان هيك الخسائر اللي هلا عندي هي خسائر تراكمية، أكيد ما فيك تتخطى بأشواط الموضوع الحرب الأهلية أو حتى حرب 2006. بس لأعطيك أكمل
0: عن الأرقام، وزير مالية ياسين جابر بيقول لرويترز من شهر أيار بأنه الانكماش الاقتصادي رح يوصل هالسنة إلى 7%. دخلنا في الانكماش الاقتصادي؟
1: أكيد أصعب من الانكماش الاقتصادي. نحن بحالة من الشيء بسموها ستاغفليشن، اللي هو الركود التضخمي، يعني ما في عندك نمو وبزيت الوقت عندك تضخم مرتفع على الأسعار.
0: الحل بالنمو،
1: الحل على طول بالنمو مع تضخم مزبوط. التضخم بس كرمال المستمعين الكرام، التضخم هو عبارة عن حرارة. كيف حرارة الإنسان لازم تكون 37؟ إذا بتطلع الحرارة كتير بتقتله، وإذا بتنزل كتير بتقتله. ما يكون في حرارة، بس هذه الحرارة تقريبا بحدود 2%. نحن وين طلعنا بأشواط 7%؟ هذا الرقم أكيد مع احترامنا لمعالي وزير المالية اللي من كل له كل احترام على الصعيد الشخصي، ولكن أكيد نحن توقعاتنا أكثر من هيك التراجع. نحن توقعاتنا بحدود 12%، بس إذا بتسمح لي حطهم بإطار
0: أكيد تفضل
1: أكاديمي أكثر لحتى المنطقي لحتى المستمع يلحقنا. كلفة الدمار خليني أقول بشكل مباشر بطال، كل شيء بيوت وطرقات، شبكات مي، محطات ضخ مي، شبكات الكهرباء، شبكات الاتصالات، الأراضي الزراعية يلي ضربوها بالفوسفور، المدارس، المستشفيات، هذه كله منسميه إذا بدك أضرار مباشرة. هذه تكلفتها لحد اليوم بين 6.8 و 8.5 مليار دولار. هلأ منفوت على هذه اللي عم يحكي عنها معالي
0: الوزير
1: المالية. نحن منقول انه الخسائر غير المباشرة بتشكل 7.2%، عفوا 7.2 مليار دولار. 7.2 مليار دولار بدك تقسمهم على 30، خليني أقول لأنه 30 هو تقريبا الناتج المحلي الإجمالي، يعني تقريبا يعني بيطلع عندي منيح أكتر على ليلي أكتر من 12-13%. عرفت كيف شو اسمه خسائر إذا بدك أو تراجع بالنمو الاقتصادي. في عندك إذا بدك هامش، يعني في هامش كبير، لأنه ما بنقدر نعرف إنه بس نعرف الخسائر غير المباشرة، وهذا اللي عم يحكي عنه الوزير، هو إذا بدك غياب الفرص الاقتصادية. شو يعني غياب الفرص الاقتصادية؟ شغلي كان بدك تطلع منا مصاري وما طلعتهم. بعلم الاقتصاد هاو المصاري اللي كان بدك تطلعهم وما طلعتهم يعتبروا خسائر. هذه بسموها خسائر اقتصادية وخسائر غير مباشرة.
0: يعني قديه عندنا خسائر نحن؟
1: هيقلي ما عم بلك
0: ما بينعدوا.
1: عم بعطيك الرقم، هو 7.2 مليار دولار. الصعوبة بالأمر أنه عندك تضخم. عادة التضخم لازم يكون ناتج عن النمو، أنت بس تحرك تعلى حرارتك، عرفت كيف؟ هوني حرارتك عم تعلى بدون ما عم تنمو،
0: بدون نمو ما عم نتحرك.
1: فإذا يعني
0: في مرض عنا بالدولة، ما في نمو، في حرارة عم تطلع.
1: أكيد أكيد. أنا اللي فيي أقول لك إياه على هذا الصعيد هو التالي. نحن الخسائر كتير كبيرة ولا يمكن الخروج من هذه الخسائر بسهولة. إذا بتسمح لي رح أعطيك بس فضل. معلومتين مهمين بهذا الأمر. في تقرير للبنك الدولي باسمه تقييم سريع للاحتياجات بحالة لبنان، اسمه RDNA. هذا بيقول فيه انه لبنان بيحتاج لمبلغ بحدود ال 11 مليار دولار كاستجابة سريعة، يعني هاو بده اياهم لحتى يمول إعادة الإعمار ولحتى يرجع،
0: كأنه فترة آنية بحاجة لهالمبلغ، ولكن نحن بحاجة لأكثر منه.
1: اي اكيد. هلا ايه شو عمل؟ قصمن، هو قصم هاو ال 11 مليار، قال بين 3 وال 5 مليار عندك دولة بدها تأمنه والصناديق الدولية، هذا بسموه تمويل عام.
0: أوكي.
1: لحتى تبني تعمل البنى التحتية من كهرباء، مدارس، طرقات،
0: ولا حتى نأمنه مستشفيات. عم بقول بنك الدول أول شيء الدولة اللبنانية، وصندوق الدول أصلك المساعدات والهبات. أيوة. للخارج.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: هلا في عندك تمويل خاص بين 6 إلى 8 مليار دولار، هذا تترجع تدعم القطاعات الإنتاجية وبزيت الوقت تعمر البيوت، لأنه البيوت ما فيك تعمرها بميل عام، ما حدا بيعمر عندك بميل عام، عرفت كيف؟ بقى من هالمنطلق هيدا أنا اللي بعتقده بحسب رأيي الرقم كتير كبير، 11 مليار. قال لك شو عمل البنك الدولي؟ حط مثل خطة طارئة هلأ فورية بمليار دولار تيلبي احتياجات عن جد الطارئة.
0: أي احتياجات طارئة؟
1: اجتماعية. اجتماعية بالدرجة الأولى، اجتماعية يعني بطال الناس،
0: يعني المساعدات يلي صارت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية كان من هذا الدعم
1: 100%. بس لخبرك هذه الخطة هذه سموها ليب، LEAP. أوكي. هذه حاولوا فيها أنهم يشوفوا شو الاحتياجات اللي عن جد كتير طارئة وقدروها بمليار دولار. هلأ اللي قدرنا نستحصل عليه بلبنان 250 مليون من أصل مليار، يعني في عندك جاب، في عندك فجوة ب 750 مليون.
0: هالفجوة شو اللي وصلنا لهون؟ غياب الثقة أو غياب الدول المنحة اللي قدمت مصاري؟
1: ما بيوثقوا فيك، ما بيوثقوا فيك. إيه، وهون إذا بتسمح لي لأنه يمكن عم بياخد وقت كتير.
0: لا تفضل تفضل، حلقتنا هي عن الآن والتحديات اللي صارت.
1: لقلك شغلة، اليوم الدول منهم مستعدين يجوا يدفعوا معك مصاري. ليش بدهم يدفعوا لك مصاري؟ لأنك لبناني. أنه في دول بتعتبر حالة أنه نأزت من وراك، بغض النظر عن الأراء السياسية.
0: سياسياً أصدق خلال الفترة،
1: يعني أنا ما السياسي مناش اختصاصي، فضل أني ما فوت بهالمجال. بس في دول بتعتبر أنه اليوم مش ماشي الحال، وحطوا لك شرطين للمجتمع الدولي كله. هيدي إلوها وزارة خارجية الدول الأوروبية بأيلول 2020 وقت مصطفى أديب تم تكليفه، وآخر شيء اعتذر عن التكليف ما قدر يعملها. قالوا بدنا حكومة تلبي طلبين، طلب سياسي وطلب اقتصادي. الطلب السياسي هو أنه تعزل لبنان عن الصراعات الإقليمية، عرفت كيف؟ والطلب أو الشرط الاقتصادي أنه يكون في إصلاحات. من بين هذه الإصلاحات أكيد الإصلاحات الاقتصادية، مالية، نقدية، ولكن أيضا القضاء، إصلاح القضاء من أي باب أعطاه استقلاليته. قال لي للأسف ما عملنا شيء منه نهاو، عرفت كيف؟ تراكمت الأمور لك من سنة 2020، تراكمت الأمور، عملنا حرب بال 2023-2024، ولا عملنا حرب بال 2026 وأفلس القطاع المصرفي، أو بالأحرى انهار القطاع المصرفي، وبعدنا لحد هلأ ما عملنا شيء. لذلك أنا بعتقد أنه الدولة اللبنانية قديم تحدي كبير. بس خلينا حتى ما نظلمها لهذه الحكومة، لأنه اشتغلت هذه الحكومة، ما فينا ننكر أنه اشتغلت. رح أعطيك أنا الأولويات من منظاري كاقتصادي، أنا كيف بشوفهم. الأولوية الأولى بدها تأمن استقرار سياسي
0: وهون منشدد على أهمية السياسة والاقتصاد. هن إذا بدك ديو بيمشوا مع بعض، ما فيك اقتصاد بلا سياسة ولا سياسة من دون اقتصاد.
1: باي ديفولت هذه محطوطة بالدستور. اللي بياخد القرارات الاقتصادية زيت المنفعة العامة هي السلطة السياسية. يعني مثل ما بقولوا جوزوا الاقتصاد والسياسي بقلب الدستور، وهي مش موجودة بس عنا،
0: ولو في تطبيق دول الدستور العالم. ما كنا وصلنا إلى هذا الانهيار السياسي والاقتصادي.
1: أكيد أكيد الدستور منه شو مطبق. أكبر دليل قطوعات الحساب من سنة 2003، ما عنا قطوعات حساب. للي من المستمعين الكرام بيسأل شو هو قطع الحساب، قطع الحساب هو مثل جردي بآخر السنة لل الإنفاق والإيرادات الفعلية، مش اللي مكتوبين بالموازنة، لأنه اللي مكتوبين بالموازنة هن تقدير. قطع الحساب هو الفعلي اللي صار على الأرض. يعني معناتها ممكن يكون في فرق كتير كبير بين شو موجود بالموازنة وشو تنفذ فعليا. واليوم السؤال الكبير يلي فينا نطرحه على هذا الصعيد هو التالي: هل فعلا الدولة اللبنانية ما عندها ديون خفية؟ بدون قطع حساب كيف بتعرف؟
0: ديون خفية غير الديون يلي عنا إياها. يعني كمية الخسائر والكلفة يلي عنا إياها هي أرقام خيالية جدا، وهون السبب أنه ما في عنا شفافية بالأرقام.
1: هذه الشفافية
0: هي بالنهاية عن الأموال المهربة.
1: هذه الشفافية هي اللي مطلوبة. هاي الشفافية هي اللي مطلوبة
0: من الدول لحتى يكون عندنا الثقة لحتى يرجعوا يمولوا لبنان.
1: ليش بدهم بيشددوا على استقلالية القضاء؟ استقلالية القضاء جوهر أساسي. ما فيك تيجي تقول أنت أنه والله تتهجم على القضاة، لأنه القاضي بيخضع كمان خلال فترة دراسته القضائية، عرفت كيف؟ كتير أمور يعني برقوا. ولبنان إذا بدك مدرسة القضاة بلبنان معروفة من الستينات، كيف بتروح بتحج بمكة؟ كانوا يجوا يحجوا بالقضاء هون، كانوا كل شيء فيه قضاة بالمنطقة إقليميا، عم بحكيك مش بس العربية، إقليميا كانوا يجوا على لبنان، عرفت كيف؟ ياخدوا من هالثقافة. ولو بيروت أم الشرائح. الإشكالية إنه بدك تعطيه استقلاليته وتتركهم للقضاة، لأنه عندهم يعني ما في داعي تفوت أنت بتفاصيل شو بيصير، بس بدك تعطيهم استقلالية. بتقلي كيف بدك تعطيهم استقلاليتهم؟ لك ثلاث شغلات استقلالية القضاء فيهم، وهيدي بحكيك إياهن عمليات مش تنظير، لأنه بتسمعهم كلهم بيقولوا استقلالية القضاء. شو
0: بس
1: يعني؟
0: شو يعني استقلالية القضاء؟
1: رح أقول لك ثلاث نقاط فيش غيرهم. القاضي بده يعين القاضي، ما فيك انت تيجي كسياسي تعمل. اول ما نحن بنعمل ما مجلس القضاء الاعمى بيعمل التشكيلات وهن يعني القضاة هن بعينوا حالهم. لا حبيبي، ياما التشكيلات القضائية بالماضي توقفت لانه السياسيين مش راضين عنها. هذه بدها توقف، هذه اسمها استقلالية قضاء. اذا قاضي طلع قرار ضدك منه شو معجبك، فيكش انت تشكله تحطه مثل ما بقوله على الحدود ثلاث ساعات من بيته للهذا، ما بيمشي الحال. تاني شرط باستقلالية القضاء بده يعين جهازه الإداري هو بإيده، هذا المساعد القضائي، عارف كيف؟ أفيش القوى السياسية تجي تعينه، لأنه هذا صار الولاء للقوى السياسية بطل للقاضي. القوى السياسية بتعرف قرار القاضي قبل ما يطلع. كيف الحكي هذا؟
0: وهون أهمية أنه يكون مثل ما ذكرت القاضي بعين قاضي، وما في تدخلات سياسية،
1: والجهاز الإداري تبعه
0: هو الفريق كمان جهاز إداري لما يكون مستقل. إيه يعني القاضي مستقل والعمل كله مستقل وفي إيه شفافية.
1: هلأ اليوم كأنه الجهاز الإداري أو القضاة بدو يتم تعيينهم من السلطة. هلأ أنا اقترحت سابقا، عرفت كيف؟ لأنه في عنا عرف بلبنان، فخيمة رئيس الجمهورية بيمضي على كل شيء. عرف بلبنان خلي امضاء بس توقيع رئيس الجمهورية على هذا الأمر، والتشكيلة القضائية مثل ما هي، عرفت كيف؟ تطلع من نور القضاة. أما فيما يخص الجهاز الإداري، القضاة ينقوا قضاتهم، هذا المساعدين تبعولهم. ثالث نقطة وهي المهمة، الاستقلالية المالية. القضاة هن يديروا موازنتهم مثل ما بدهم. ما فيك انت تيجي تلقطوا للقاضي من زلعيمه تموته من الجوع، عرفت كيف؟ وتقله قاعد عم يعمل لك عم ياخد احكام بملف بملايين الدولارات وهو معاشه 300 دولار انه عمين عم تضحكوا بهذا الامر. قديش عدد القضاة بلبنان؟ هذا بحط له عددهم قليل، هذا بتحط له معاش عالي حتى ما تجوع عينه،
0: ما يجوع وما يرتشي.
1: ثلاثة هاو ثلاث شروط
0: بده يكون في استقلالية قضاء،
1: ايه هاو بشكل استقلالية. هذه مثل ما بيقولوا ترايبادز، عندك القاضي بعين القاضي، القاضي بعين الجهاز الإداري تبعه، وبده هو عارف كيف يدير موازنته. وفكش انت تجي تعمل اللي بدك اياه، انت ما فيك تقدر تعمل اللي بدك اياه، ما فيك تيجي تتحكم فيه. كل شيء غير هيك اظن نضحك
0: شباب، حنبقى محلنا و
1: ما اسمه استقلاليه بالقضاء.
0: صحيح.
1: وهذه استقلاليه القضاء وين مهمه وبختم فيها؟ استقلاليه القضاء مهمه لانه المجتمع الدولي لن يقبل انه يعطيك فرانك بدون ما تحاسب،
0: والمحاسبه بدها هيدا الخط.
1: هلا هي الكلمه بالانجليش افضل، بيحكوا عن الاكاونتابيليتي، يعني المساءله. إذا كنت مخطي بحسبوك، وإذا كنت منكش مخطي الله معك. فإذا المسائلة منا عيب، بس اليوم فيك تجي تسائل أنت مسؤول بالدولة، بدك إذن ترفع عنه الحصانة على الشمال وعلى اليمين، وهذا من هون وهذا عنده حصانة هون وهذا عنده حصانة.
0: بدك تسأل إذا فينا أصلا نفوت هذا الملف لعند هالقاضي، إذا بيقبل يكون عم يشتغل عليه او لا بسبب الضغوطات السياسيه اللي عم بتصير.
1: كثير قضاة بخافوا من استلام بعض الملفات لانه ما بيسترجوا ياخذوا قرار فيه
0: جدي وصريح،
1: يا اما بيكونوا خايفين على حياتهم، عرفت كيف، من اللي عم يحكموا، يا اما خايفين يتشكلوا، بيكون قاعد ببيروت شوي بكبوه بالبقاع بده 3 4 ساعات، او بحطوه بجنوب بده 3 4 ساعات تيروح ويجي كل يوم. في شيء عرفت شو بقصد بالقضاء بالاستقلالية؟ أنا حددتهم بهاو الثلاث نقاط، هاو الثلاث نقاط هني اسمهم استقلالية، غير هيك ما اسموش استقلالية. التشكيلات القضائية بتطلع بيمضي عليها فخامة الرئيس، لأنه هذا شرف لنا، هذا عرف من زمان وشرف لنا أنه رأس الدولة يمضي على هالطرح. اثنين هني القضاة بعينه جهازهم الإداري، وما حدا يقول لي لا ما فينا وهيدا مخالف للدستور وما بعرف شو الخبريات، منوش مخالف. يا ما في مؤسسات بالدولة عندهم الاستقلالية بوصفوا موظفينهم،
0: صح،
1: عرفت كيف، هني بوصفوا موظفينهم وبيقبضوا من الدولة. بدنا نوقف، بدنا نوقف هوني بهذه القصة. استقلالية القضاء أساسية وجوهرية.
0: بروفيسور، كنا عم نحكي عن أولويات الحكومة، هن خمس نقاط أساسية على الحكومة أنه تتبعها، فينا نعدهم بسرعة ونكون عم نوضحهم أكثر؟
1: إيه، واحد، أول شيء بدك توقف الحرب، بدك توقف الحرب وبدك تعزل لبنان عن المحيط السياسي تبعوله، ما بدك تشترك بالحروب، ما فيك تشترك بالحروب، لبنان ما بيحمل الحرب، عارف كيف؟ ما بعرف يعني، بس تتاخد فكرة صغيرة، كانوا عم يضربوا صواريخ من إيران، كانوا يقطعوا فاقنا تينزلوا بإسرائيل، موافقني ولا لا؟
0: 100%.
1: فإذا نحن ما بنحمل
0: هذا الأمر يلي هو ماشي صواريخ بالسماء، فيها تعطلك أول شيء المطار، فيها تعطلك كل الأمور حتى داخلية، لأنه أي وضع أمني هش سياسيا دغري بنضرب. تاني أولوية،
1: تاني أولوية عرفت كيف، إعادة هيكلة القطاع المصرفي
0: يلي عليه أزمات وخلافات
1: سياسية ومصرفية. هذا إجباري، ما في مرك، ما حدا بيبعت لك فرانك ما بيبعت لك إذا قطاعك المصرفي مش ماشي. لك كيف بدهم يأمنوا يبعتوا لك مليار دولار، عرفت كيف، وبكرة تقلهم بح المليار، ما في،
0: وين راحوا،
1: ما في شو، هذه مسخرة بهذا الأمر. ثلاثة بدك تعمل إصلاح للقطاع العام، ما فيك تجي أنت بحسب جواد عدرة رئيس
0: الدولية للمعلومات.
1: الدولية للمعلومات، شكرا، بيقول في 450 ألف بيقبضوا من وزارة المال،
0: ولو منعرف قدام قصامين هذا الرقم ما بتعرف، حدا بيعرف،
1: ما حدا شو بتعرف. قال افترض انت انه هذا بدك تعملون إعادة هيكل، وهذه في إلى مثل ما بيقولوا خطوات عملية، إذا بتحب أني فصلها كأنه من الناحية، لأنه هاي في إلى شقين، شق المؤسسي يعني الشركات اللي بتملكهم الدولة مثل كهرباء لبنان، مثل أوجيرو، مثل الميديليست، مثل الكازينو، مثل ألفا أم تي سي، هاو كل هالشركات. وفي عندك الشق الوظيفي يلي هو بيتعلق بعدد الموظفين. من بعدها عرفت كيف، بدك تفوت على الإصلاحات الاقتصادية يلي بتطال الإصلاحات الاقتصادية اللي بتطال الاقتصاد ومالية الدولة، لأنهم هاو ملقطين ببعضهم. بدك تحجم مالية الدولة نسبة للاقتصاد، أنه قبل الأزمة نحن الدولة كانت 32% بفرنسا، بس تأخذ فكرة حجم الدولة بقلب الاقتصاد 12%. ما فيك أنت تروح تفوت تعمل مثل كأنه جمهورية الاتحاد السوفيتي أيام زمان، تفوت ب ب ب ب يعني مش مقبول. عارف كيف مش مقبول؟ هل تكفي لك
0: في أولوية خامسة؟
1: في بالنسبة للأولوية الخامسة هي توقف اقتصاد الكاش. هذا اقتصاد الكاش هو أكبر مصيبة للبنان، هو اللي حطنا على الليحة الرمادية، وهو اللي ممكن ينقلنا على الليحة السوداء إذا هلأ بأيلول عفواً بنوفمبر ما عملنا شيء. عرفت كيف حتى نصلح الوضع؟
0: وكأنه كل هالأولويات إذا منفصلها هي كلها مشاكل وكلها تحديات وكلها صعوبات، وقلنا سنوات وسنوات عم
1: كله ببلش حلق. كله ببلش استاذ ريكاردو بعملية صغيرة هي الحل السياسي، بس تعمل الحل السياسي قطعت نص المشوار ويضل في عندك النص المشوار الثاني. علميا ما في أهين منه. أنا ماني صاحب اختصاص تحكي بالسياسي، ولكن أنا أعتقد أنه بس تنحل عملية السياسي اللي هي كتير صعبة عندك النص الثاني بالنسبة للاقتصاد، وهذا بينحل. بس بدك تحل السياسي، ما حدا بيجي بحط عندك فرنك حتى لو زبط كل شيء بالاقتصاد
0: إذا السياسي
1: والحرب والأمن
0: منه ملقوط
1: منيح. إيه شو لك
0: كل الدعائم الاقتصادية بترجع بتهبط.
1: بس لأقول لحضرتك بعد شغلة، بتتذكر أنت بال2012-2013 صار في خطف لسواح عنا بلبنان، سواح عرب، على أساس تم منع السواح يجوا على لبنان. هل منك مقبول أنت بتروح على تزور بلد بيخطفوا فيه سواح؟
0: وهون أهمية الأمن،
1: الأمن أساسي جوهري، أمن جوهري. عشان هيك كمان بنظرية إذا بدك إعادة إصلاح الهيكل أو إعادة هيكلة القطاع العام، القوى الأمنية بدك تحدد لهم مهامهم. ما فيك تيجي انت تقول والله انا القوى الامنية كتار عندي العدد كبير. حبيبي فيكش تقول كبير ولا قليل، بتحدد المهام، بتقلهم بدي هالشغلة هاي، وبتشوف قديش عدد القوى يلي بدك اياهن، وعلى اساسهم بتعمل. اليوم اذا بتشيل عنصر واحد من القوى الامنية بيأثر على الامن بلبنان. لا، لانه اطلع انه شو اللي بده يلقط الناس. كان في مقولة شهيرة لابن خلدون يقول إنه بس جوع الشعوب تسوء أخلاقها، يعني بتصير سيئة أخلاقها، بتصير سيئة. نحن يعني عرفت كيف، كل ما بنجوع بتصير أخلاقنا سيئة، وبالتالي لو ما في جيش، لو ما في القوى الأمنية تفصل بيناتنا، تطلع على الطرقات العنف بالسويقة، هاو كله عرفت كيف
0: بده تداعيات سلبية.
1: ايه عشان هيك ما فيك، بدك تقوي الدولة، الدولة بدها ترجع تفرض رهبتها حتى تقدر عرفت كيف ساعتها بدركي واحد طلقت مثل ما بقولوا حي كامل. اليوم بدك المغاوير يجوا حتى يسحبوا واحد لأنهم خلاف القانون.
0: وهون لازم نرجع لأهمية تطبيق القوانين، ومثل ما ذكرت تكون القوى الأمنية بتعرف مهامة. بروفيسور، البلد عم يرجع ينهض، عم يرجع يوقف على إجراء، والأمال كتير كبيرة لسيما إعادة افتتاح إذا بدك مرفق جونية ومطار لقليعات. قد التعويل ماليا اقتصاديا إنمائيا على هذا المطار؟
1: لك لا، هذا المطار أكيد رح هو قبل كل شيء أساسي جوهري إذا بدك بالمطلق. بس لخبرك بكل دول العالم في عدد مطارات هيل، يعني بتطلع في بعض الدول كنت عم بشوف من شي سنتين كتبت هيك مقال عن المطارات وعددت شو هن المطارات اللي لازم ينفتحوا. نحن في عنا 6 مطارات لازم ينفتحوا، 6 يعني. بس من سنتين ما فيكش تحكي فيه هذا الموضوع لأنه كان الأمر صعب. لك رح قلك قديش فينا نفتح مطارات، قديش مهمة. هلأ في عندك رياء، بدك تروح عليه بدك تفتح مطار بالقوة، ما فيك، ما فيك تسمح لنفسك بدك تفتح مطار بجنوب.
0: وكأنه عم نرجع نرجع كل المطارات اللي كانت سابقة.
1: لا أكيد.
0: لأقول لك شغلة. مطار بعد رام بالشوف وغير مطارات.
1: لأقول لك شغلة. المطارات هني باب فرج، مش بالضرورة تستفيد من الطيارة اللي بتحط مباشرة، بس انت عم تستفيد من الخدمات يلي حواليها،
0: من فرص العمل يلي موجودة.
1: حتى فرص العمل عم بحكي اللي لهم مباشرة عليها بالمطار، مش بالضرورة يكون كتار. انه قديش بدك توظف بمطار حميد، بمطار الرياء، بمطار الليعات، قديش بدك توظف؟ 50 شخص 100 شخص؟ نحن مش هذا اللي طالبينه. نحن طالبين، اسمع مني منيح، الشركات يلي بالمنطقة تبلش تشتغل لخدمة هذا المطار. يعني مش توظف تروح هلأ والله ليك هلأ صار في عنا مطار بالإلاعات حتى نشوف قداش بتطلع لي حصة فيها، كم قداش فيها حط فيها. لا يا أخي القصة مش هيك، خدوا حاجتكم بس بمطار الإلاعات، بس بتكون تعملوا بطريقة إنه النشاط يلي بيقوم فيه المطار يخلق وظائف بالقطاعات حواليه. وهذه بدها فن. ما فيك تيجي انت بس تعمل خطاب على التلفزيون انه والله بدي اخلق، لا، هذه بدها خطوات عمليه،
0: بدها خطوات،
1: وهيدي اذا مسؤول مش فاهمين الطبخه، عرفت كيف، ما راح يؤدي الى نتيجه. عشان هيك كانه مرفق جونيه او مطار الليعات او ان شاء الله يا رب قريبا مطار الرياء او ان شاء الله يا رب قريبا مطار بالجنوب، عرفت كيف، بمنطقه اللي انا جاي منها بمنطقه بنت جبال، ان شاء الله انه يكون في عندنا مطار هاو مثل ما بيقولوا كنز للبنان. بس برجع بكرر لحضرتك حتى الراي العام ما يفهم غلط، مش المطار يلي بده يخلق الوظائف مباشرة عنده. يعني مش نفكر انه والله هلا بدنا نوظف شي 10,000 واحد بمطار الليعات، لا، هذا
0: هي الخدمات يلي
1: حوالي
0: تمنح من الشركات.
1: يعني مثلا راح اعطيك مثال بس وبوقف هوني اذا لانه يمكن اخذت وقت زيادة عن
0: بالعكس
1: الزوم.
0: بالعكس بروفيسور، اهلا وسهلا فيك.
1: افترض انت انه هلا انا مثلا والله خيي بدي افتح شركة، ليش بدك يعني يجي افتحها ببيروت؟ انا ما زال السلع والبضائع فيها توصل لعندي على الليعات، على مطار، حد مطار الليعات، بفتح هونيك شركه حد منا قريبه، بصير عرفت كيف بيجوا بالطياره والدليفري بيصير قريب، بتخفف علي الكلفه انا كمواطن، بصير بقدر وظف ناس، بوظف بقلب شركتي ناس من قلب المنطقه. هذه بتخدم شيء بيسموه الانماء المناطقي، واللي هو كان مفروض الماء متوازن، الماء مناطقي اللي هو كان مفروض بريزة ثلاثة، بس المسؤولين للأسف يعني إني أقولوا هيك أخذوا المصريات وما عملوا شيء من الانماء المناطقي اللي كان مطلوب بهداك الوقت. في أحد السياسيين مثل ما بقولوا اللي الله يرحمه توفى هلأ، كان يحكي كتير عن هذا الأمر، اسمه موريس الجميل، كان نبغى بالمشاريع الاقتصادية اللي حكي فيها، واحد أحد الأفكار اللي كان طرحها قال حتى نحارب العدو منزرع على الحدود مصانع، وهون بتقدر توقف العدو. وأنا بعتقد أنه لازم الرجوع لهذه المقولة، لأنه هذه المقولة أساسية وجوهرية بتنص على الإنماء المناطقي. ما عادش في عندك داعي تجيب ناس من الريف على المدينة ويكونوا هني بموقف اجتماعي يصيروا يخلوا بالأمن، ويكون في عندك تدني بالأمن وبالحياة الاجتماعية عامة.
0: بروفيسور، خلاصة الحديث أهمية تطبيق الدستور اللبناني يلي هو بنص على ضرورة وجوب هذه العلاقة والزواج إذا بدك بين إذا السياسة والاقتصاد.
1: ما بعرف إذا بتعطيني حضرتك دقيقة.
0: يلا أكيد دقيقة.
1: رح لك على السريع، كلهم بيحكوا عن الدستور اللبناني. الدستور اللبناني في له نظرة رائعة جدا، مش بس الدستور اللبناني، كل الدساتير. اسمعني نتف صغيري، الدستور بعلم الاقتصاد يوصف كمجموعة القيم التي تتقبلها الشعوب. يعني أنا اللبنانية في عندك مجموعة من القيم بينحطوا بمقدمة الدستور، هذا اللي بيسموه البريامبول. هذه مقدمة الدستور تحتوي على شو؟ على القيم تبعول الشعب اللي هو قبلين فيها. بترجع من بعدها كل مواد الدستور وكل القوانين يلي من بعدها بتخدمها والقيم اللي فوق. إذا نحن ما منلتزم ب بالمواد يلي عم بتحدد لنا قيمنا، يعني معناتها نحن ما نش صادقين مع نفسنا. عشان هيك أهمية تطبيق الدستور هو الصلح مع النفس قبل ما يكون في عندك شيء تاني، وهي أكيد بتضمن لك قيم الدولة بعواميدها الثابتة، ألا وهو مثل ما بقوله السبسكريبشن لحيلا مواطن على تطبيق الدستور. هلأ بيقول لك أنا بعرف فلان، أنا بعرف فلان، بده يزمطه من القانون، ما فيك. هاو مجموعة القيم اللي أنت موافق عليهم كدستور.
0: بروفيسور جاسم عجاء ضيف عزيز دايما عنا بجبل لبنان ضمن خمسة على خمسة، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لحضرتك.
2: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
11: تحسات حسات ملك على عشور
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
11: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
11: رح يرجع
2: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

منتابع معكم 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 وجولة على أبرز الأخبار العالمية. أودى زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب جزيرة في إندونيسيا بحياة شخص وأصاب العشرات وفق ما ذكرت وكالة التخفيف من أثار الكوارث. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ بأن الزلزال كان مركزه على بعد نحو 42 كيلومترا جنوب شرق بلدة بالو على عمق 10 كيلومترات. دعا قادة مجموعة السبع بدعم من الدول الشريكة للمجموعة وهي مصر والهند وكينيا وكوريا الجنوبية إلى استجابة قوية ومنسقة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وحث الدول الأخرى على تخصيص الموارد اللازمة لضمان حصر انتشار الفيروس في أضيق نطاق ممكن. وقال قادة المجموعة في بيان: نواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع شركائنا لضمان عدم انتشار هذا الفيروس الخطر بما في ذلك عبر الحدود. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن كل أطفال العالم معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ، مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار طفل لخطر الجفاف و1.2 مليار طفل لخطر الحر القائض. وأوضحت المنظمة في تقرير أن الأطفال يتأثرون على نحو غير متناسب بمجموعة من الأخطار المتزايدة المرتبطة بالمناخ. أعلن رئيس الوزراء البريطاني عزمه حظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاماً وفرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر في مواجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تتجاوز ما أقدمت عليه أي دولة أخرى. مالياً ارتفع الذهب بأكثر من 2% بعدما قال مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وتهدئة المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ديموغرافياً، رفض الناخبون في سويسرا مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، مع تفضيل الناخبين للاستقرار الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي على المخاوف من أن تضغط الهجرة على الخدمات العامة وترفع الإيجارات.

قال باحثون بريطانيون أنهم اختبروا على البشر للمرة الأولى لقاحاً تجريبياً صمم وتحديداً بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في خطوة وصفوها بأنها الأولى من نوعها عالمياً. ويمثل هذا الإنجاز العلمي محاولة لبناء جيل جديد من اللقاحات القادرة على التصدي ليس فقط الفيروسات المعروفة حالياً، وإنما أيضاً للفيروسات التي تنتقل مستقبلاً من الحيوانات إلى البشر وتتسبب في جوائح عالمية جديدة.

قال دراسة جديدة أن الأنشطة البشرية رفعت متوسط حرارة الأرض بنحو 1.37 درجة مئوية عام 2025 مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وسط مؤشرات على تسارع تراكم الحرارة داخل النظام المناخي. تواجه منصة يوتيوب انتقادات حادة بسبب سياساتها الجديدة لمكافحة محتوى الذكاء الاصطناعي المنخفض، والتي أضرت بشكل غير متوقع بآلاف القنوات البشرية التي لا يظهر أصحابها أمام الكاميرا. وتكمن المفارقة في أن المنصة تشدد الخناق على هذه القنوات القديمة في الوقت التي تستثمر فيها بكثافة في تطوير أدوات توليد المحتوى الاصطناعي. تعرض ملايين المستخدمين حول العالم لعمليات اختراق تسببت في تسريب عناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور ضمن قاعدة بيانات ضخمة تم رصدها وجمعها من مصادر متعددة خلال الشهر الحالي. وأوضح موقع إلكتروني متخصص في التحقق من اختراق الحسابات بأن عدد الحسابات المتضررة بلغ 56 مليون حساب، منها 56 مليون عنوان بريد إلكتروني، إلى جانب 124 مليون كلمة مرور، بما يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانت كلمات مرورهم قد ظهرت في تسريبات سابقة.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5، وكان معنا بالاستوديو النائب نجاة عون صليبة، وتحدثنا عن آخر التطورات السياسية الأمنية والميدانية، وأيضا عن الأضرار البيئية لا سيما في المناطق الجنوبية. بالإضافة إلى هذه المقابلة كان معنا البروفيسور والأستاذ بالجامعة اللبنانية والخبير الاقتصادي جاسم عجائة، وتناولنا موضوع الاقتصاد بالدولة اللبنانية، أبرز الأولويات الحكومية لحتى يكون في عنا نهضة اقتصادية، وأبرز النقاط الأساسية لاستقلالية القضاء. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم، بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة، وضيفنا بالاستوديو الصحافي غدي أبو موسى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 23 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: خالد الهبر.
3: فيني معك ودي
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

وعمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشرة حمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشرة حمراء.
0: السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: صايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

إذاعة جبل لبنان.

Kapan, es wurde

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشر الحمراء
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمراء
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com
1: فيني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
2: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: لجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خي.

عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك, يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.